0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده.

0: بعد لكم دينكم ولي دين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا جاء نصر الله والفتح

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. عدنية FM.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية FM.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير عام البريقة يناقش معوقات العملية التعليمية في المديرية. التواهي تبحث سبل تحسين خدمات المياه للمواطنين. مشروع طاقة شمسية هجينة لدعم إمدادات المياه في بئر أحمد. افتتاح مدرسة جديدة في خور مكسر تضم 18 فصلاً دراسياً. الضالع تواصل الجولة الثالثة من مسح ميزانية الأسرة لعام 2026. ومن العناوين إلى التفاصيل. ناقش مدير عام البريقة أحمد الداودي خلال اجتماع تربوي أبرز الإشكاليات والاختلالات التي تعيق سير العملية التعليمية في المديرية. وشارك في الاجتماع مدير مكتب التربية والتعليم فهم الذنبة ورؤساء الأقسام، حيث جرى استعراض التحديات التي تواجه المدارس وسبل معالجتها بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وانتظام الدراسة. بحث مدير عام التواهي رياض حسن مع عمال وموظفي مؤسسة المياه الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل تحسين الخدمة، وشدد على سرعة إصلاح الأعطال والتسربات وتنظيم الضخ والصيانة الدورية وإزالة التوصيلات العشوائية ومحاسبة المخالفين لضمان عدالة توزيع المياه ووصولها إلى مختلف مناطق المديرية بصورة أفضل. بدأت في حقل بئر أحمد بالبريقة أعمال إنشاء محطة طاقة شمسية هجينة بقدرة 1.2 ميجاوات لدعم تشغيل منظومة إمدادات المياه، وينفذ المشروع بتمويل ألماني ويشمل محولات وأنظمة ذكية للتحكم والمراقبة والحماية، إضافة إلى روبوتات لتنظيف الألواح، بما يعزز كفاءة واستدامة خدمات المياه في عدن. افتتح وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مدرسة الشهيد اللواء سالم قطن في خور مكسر والممولة بمنحة ألمانية، وتضم المدرسة 18 فصلا دراسيا ومرافق تعليمية وإدارية وخدمية ومنظومة للطاقة الشمسية. وأكد المحافظ أهمية المشروع في تطوير التعليم وتوفير بيئة دراسية مناسبة ومستقرة للطلاب والمعلمين في المديرية. تتواصل في الضالع الجولة الثالثة من مسح ميزانية الأسرة لعام 2026 بهدف جمع بيانات عن دخل الأسر وإنفاقها واستهلاكها وأوضاعها المعيشية، وتنفذ الباحثات الزيارات باستخدام الأجهزة اللوحية لتوفير مؤشرات دقيقة تدعم التخطيط والسياسات. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي، أنا نيفين عبد الله.

اسمعنا على 88.9.

0: عليا اف ام
1: صباحك سكر صباحك سكر
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام لون جديد
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
10: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
11: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
12: لا تفوت الفرصة
11: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
12: في عالم التكنولوجيا.
11: العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
12: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
13: مرض الكوليرا خطر يهدد الجميع، ولكن الوقاية منه ممكنة. أحمي نفسك وعائلتك من عدوى الكوليرا باتباع سلوكيات صحية سليمة. يمكننا حماية أنفسنا من مرض الكوليرا بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا وبشكل منتظم. أخي المواطن، إن مشاركتك في تنظيف الأحياء السكنية ورمي القمامة في أماكنها المخصصة يحمي المجتمع بأكمله من عدوى مرض الكوليرا. معا ليمن بلا كوليرا.
14: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
15: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: استراحة الظهيرة مع علياء محمد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 1 حتى 2 ظهرا. عدنية اف ام، لون جديد. جديد.
18: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
19: انتشارك مضمون.
18: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية اف ام، إعلانك في أذن كل مستمع.
19: كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان الجودة والرعاية الطبية المتكاملة تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة مستشفى الريادة الدولية من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية مستشفى الريادة الدولية لما تكون صحتك هي الأولوية للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مول مستشفى الريادة الدولية الرعاية الكاملة
2: الإخوة والأخوات عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح
3: مستقبلك لا ينتظر
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح
3: مستقبلك لا ينتظر
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية الطب والعلوم الصحية
3: الهندسة والحاسبات
1: العلوم الإدارية والإنسانية
3: الدراسات العليا والبحث العلمي
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
3: لا تنتظر الفرصة اصنعها بنفسك
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن خطوتك الأذكى
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن خط الشعب مدينة إنماء أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود الاختيار الذكي له عنوان واحد مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هنا الأجهزة ما هي بس شكل هي كفاءة توفير وضمان حقيقية من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال تقنيات موفرة جودة مضمونة حلول ذكية لكل بيت مصدر الأول مش مجرد محل هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77 77 40 47 أو 782 782 550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: حلوة ورد
1: صباح الورد
2: صباح الورد يا عدن.
1: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

يا صباح الخير، يا صباح الورد، ويا صباح الفل على مستمعينا، مستمعين إذاعة عدنية FM. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامجكم الصباحي صباح الورد. صباح جميل عليكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون إلى البث، وكذلك أينما كنتم تتابعون على صفحات البث المباشر على الفيسبوك. صباح جميل نبدأ معكم أنتم مستمعينا، مستمعين إذاعة عدنية FM.

صباح جميل لكافة أصدقائنا وكافة مستمعينا في كافة المحافظات التي يصل إليها أكيد تردد إذاعة عدنية FM. صباحكم جميل أكيد كجمال قلوبكم وكجمالكم مستمعينا الأعزاء.

ساعة كاملة حنقضيها معكم مستمعينا الأعزاء في هذا الصباح. حنحاول من خلال الساعة هذه إن إحنا نقترب لكم أكثر وكذلك نطلعكم على عدد من الأخبار والمعلومات، إضافة إلى إن إحنا طارحين موضوع مهم جدا للنقاش مستمعينا الأعزاء في هذا الصباح الجميل. كما عودناكم نبدأ صباحنا بشوية كذا نصائح مهمة. النصائح هذه لو احنا قمنا فيها ممكن ان احنا نضمن فيها صباح جميل خالي من التوتر، وكمان نضمن فيها يوم اجمل. يمكن احنا في كثير من الاشخاص تلاقي انه في بداية الصباح يكون متوتر، في بداية الصباح مش عارف ايش يعمل، يرتب ذا او ياخذ ذا، ممكن انه حتى يبحث عن ملابسه، يبحث عن اشياء خاصة فيه. ليش؟ لانه ما أعدش نفسه من اليوم اللي قبله. فالإعداد لنفسنا من اليوم اللي قبله لليوم التالي هي تعتبر من أهم الأشياء مستمعينا الأعزاء اللي تضمن لنا صباح هادئ وصباح رايق بعيد عن التوتر. إذن في هذا الصباح وفي هذا اليوم حابين إن إحنا نقدم لكم عدد من النصائح التي يجب أن تقوموا فيها في اليوم اللي قبله حتى يجعلكم في اليوم التالي أكثر استعداد لصباح هادئ. نصيحة مستمعينا الأعزاء، وخلونا نشوف هل إحنا من الأشخاص اللي إحنا بنقوم بهذه الأشياء أو ممكن من الأشخاص اللي ما بنقومش بهذه الأشياء. هل إحنا بنرتب أغراضنا قبل النوم؟ لأنه في خبراء أثبتوا إنه ترتيب الأغراض قبل النوم ويعني مثل ترتيب الملابس ممكن إنه يعني يضمن لنا صباح هادئ، ما في بوش أي نوع من العجلة، ما في بوش أي نوع من الكركبة، لأنه كذا أنا رتبت حاجياتي وأشيائي من في الليل، فأنا فقط لما بستيقظ الصباح أنا فقط بحصل عليها وتكون موجودة، يعني ما باخذش وقت ولا بستغرق وقت في البحث على هذه الأغراض.

كذلك من النصائح المقدمة إنه إحنا يجب أن نعتاد على إنه نضع مفاتيحنا وأغراضنا الضرورية في المكان نفسه اللي

بعيد عن التوتر هو أنه يجب أن قبل ما نبدأ أي عمل أن إحنا نجهز وجبة الإفطار، لأنه شيء مهم جدا مستمعينا الأعزاء أن إحنا نبدأ عملنا وإحنا أفطرنا وإحنا مثلا شربنا الماء وإحنا أرحنا أنفسنا، لأنه فعلا في بعض الأحيان قد نجهل، أو ممكن مع العجلة ممكن إن إحنا ما بناخدش وقت للفطور، فممكن يجي علينا وقت نشعر بالجوع، فطبيعي يعني شعورك في الجوع ممكن إنه ما يخليكش تكمل باقي العمل. هي عدد من النصائح البسيطة مستمعينا الأعزاء اللي إحنا لو قمنا فيها ممكن إن إحنا نضمن يوم هادئ ونضمن صباح جميل. فإذا مستمعينا الأعزاء، هل أنتم من الأشخاص اللي بتقوموا بهذه النصائح أو مثلي؟ أنا طبعا في بعض الأشياء ساعات والله على حسب المزاج، في بعض الأوقات أرتب أشيائي قبل النوم، وفي بعض الأوقات ممكن أن ما أرتبش فأضطر في الصباح أن أنا أبحث عن الكثير من الأشياء، وعندي مشكلة كمان في وضع المفاتيح أو الأشياء الضرورية، يعني من النوع اللي ما بتركش لها مكان مخصص وهذه مشكلة. خلونا نروح مستمعين الأعزاء الآن نتعرف على أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم. اليوم أنا حابة أبدأ بالمناطق الساحلية، والطقس المتوقع في المناطق الساحلية مستمعينا الأعزاء طقس غائم وحار ورطب، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من الساحل الغربي وسهل تهامة والساحل الشرقي، أما الرياح فيها فهي نشطة حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن ومعتدلة على السواحل الشرقية والجنوبية. أما في المناطق الصحراوية فالطقس فيها مستمعينا صحو إلى غائم جزئيا، حار إلى شديد الحرارة، وتنشط الرياح أحيانا وتثير الأتربة والرمال. أما في المرتفعات الجبلية فالطقس فيها غائم جزئيا إلى الغائم، مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة يرافقها حبات البرد أحيانا، والرياح الهابطة على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، البيضاء، وكذلك المحويت والدمار، وكذلك مرتفعات حضرموت والمهرة، ومتفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظة صنعاء ومرتفعات لاحج وأبيان وشبوة. ويحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، إضافة إلى أنهم بيحذروا من مخاطر العواصف الرعدية والرياح الهابطة، وبننصح المواطنين بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة والقرب من الأشجار أو الأبراج العالية، وكذلك يحذروهم من عدم كذلك من عدم استخدام الهواتف المحمولة، إضافة إلى ذلك بيحذروهم من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرقات والمنحدرات. أما في المناطق الساحلية فنحاول إن إحنا أو المناطق الحارة نشرب كميات كبيرة من الماء، ولا نتعرض لأشعة الشمس خصوصا من الساعة أثناء الظهيرة إلى الساعة الرابعة.
خلونا مستمعينا الأعزاء.

إذن أعزائنا المستمعين نبدأ خبرنا من إيطاليا، حيث أخفى رجل إيطالي وفاة والدته منذ عام 2022 واستمر في تحصيل معاشها قبل أن يلجأ إلى حيلة أغرب عندما انتهت صلاحيات بطاقة الهوية. فقد تنكر هذا الرجل بزي والدته وظهر على هيئة امرأة مسنة، ثم توجه إلى مكتب حكومي في محاولة لتجديد الهوية، لكن أحد الموظفين لاحظ تفاصيل أثارت الشكوك ليتم إبلاغ الشرطة وفتح تحقيق في القضية.

ومن إيطاليا نروح إلى عدن، حيث إنه أمن عدن ألقى القبض على موظفين في بريد عدن على خلفية قضية تزوير وسحب أرباح أسهم من شركة الاتصالات. وتمكنت شرطة كريتر من ضبط شخصين يعملوا في بريد عدن بتورطهم في قضية تزوير شهادة ملكية أسهم واستغلال طبيعة عملهم للحصول على بيانات ومعلومات خاصة بالمساهمين والمشتركين. ونروح إلى البرازيل، وفي حادثة غريبة، طفل عمره 5 سنوات اتصل بالشرطة وبلغ الشرطة إنه عمه بيقوم بضربه. بعدما استجابت الشرطة إلى هذا البلاغ ووصلت إلى المنزل وتكتشف أن عم الطفل في نفس عمره

صباح احنا وانتم مستمعينا الاعزاء, وهذا الخبر من الاخبار الطريفه والجميله, واللي اعتقد انه بيتمنوا كل النساء انه يكون عندنا هنا زي اليابان. طبعا في تقليد في اليابان مستمعينا الاعزاء, التقليد هذا هو تقليد مالي طريف, حيث تتولى الزوجه في بعض الاسر انها تدير ميزانيه المنزل, بينما الزوج يحصل على مبلغ شهري مخصص لمصاريفه الشخصية. وبموجب هذا النمط مستمعينا الأعزاء يسلم الزوج دخله للزوجة لتتولى هي دفع الفواتير والادخار وتغطية احتياجات الأسرة, ثم تحدد له مبلغ شهري ينفقه على الغداء أو القهوة أو حتى الهوايات وغيرها من المصاريف الشخصية. طبعا هذا التقليد مش بس كمان في اليابان, في بعض كمان من الأسر وفي بعض كمان من الرجال ممكن إنه راتبه كامل أول ما بيستلمه بيروح على طول يعطيه لزوجته, لأنه إحنا عندنا احتياجات المنزل بتكون أكثر من الراتب, فما عاد فيش ما بيبقاش من الراتب عشان يأخذ مصاريفه الشخصية, فيضطر مسكين يأخذ راتبه كامل ويطرحه علشان يقسمه للإيجار وللأكل وللشرب وللماء وللكهرباء وللإحتياجات والمتطلبات الأخرى. يعني ما بيلحقش يفرح بالراتب. سمعين الأعزاء, كانت هذه أهم المعلومات والأخبار التي حبينا إن إحنا ننقلها لكم في هذا الصباح الجميل. نجدد أكيد الترحيب بكم مستمعينا الأعزاء, والترحيب بكل من انضم معنا الآن وانضم إلينا في هذه الساعة الصباحية الجميلة التي إحنا بنقضيها معكم في كل صباح طيلة أيام الأسبوع. حابة إني أنوه لكم مستمعينا الأعزاء بإنه إحنا في أرقام التواصل ممكن أنكم تتواصلوا فينا على الأرقام التالية, وهي 02-8-4-1-1-1-9 أو على الرقم 02-5-1-8-8-8 أو حتى على الرقم 77-6-8-4-9. كذلك تقدروا على الرقم 774-6849 تتواصلوا فينا عبر الواتساب إذا حبيتم أنتم تشاركونا آراءكم في مواضيعنا.

0: خلوني مستمعينا الأعزاء قبل ما نروح على الفاصل الإعلاني القصير أذكركم أو أحكي لكم عن موضوع النقاش لهذا اليوم علشان يكون في تمهيد إن شاء الله للمشاركة. اليوم إحنا حنتكلم عن موضوع مهم جدا. هذا الموضوع قد يحمل الكثير من المخاطر الصحية إذا إحنا وثقنا بالمعلومات الطبية التي من الممكن أن نأخذها عن طريق الإنترنت من مواقع مختلفة. للأسف أصبح في الآونة الأخيرة في كثير من الأشخاص يعتمدوا على التشخيصات الطبية عن طريق الإنترنت. فهل أصبح الإنترنت هو طبيبنا؟ هل أصبح الإنترنت عيادتنا؟ هل أنتم من الأشخاص الذي إذا شفتم أو لاحظتم على أنفسكم أعراض معينة ممكن أنكم تدخلوا تبحثوا؟ ممكن أن إحنا نبحث، أنا ببحث يعني في بعض الأحيان، ولكن هل أنتم من الأشخاص الذي قد تعتمدوا على هذه الأعراض لتشخيص حالة المرض؟ هل من الممكن كذلك أنكم تأخذوا وصفات طبية عن طريق الإنترنت وتستخدموها؟ يعني هذا الموضوع مهم جدا وأكيد إحنا حنناقش إحنا لما بناخذ هذه المعلومات إيش اللي بنعمله أو إيش اللي بنسوي، وحنتكلم عن المخاطر الصحية، وحنتكلم ليش حذر الكثير من إنه المعلومات التي تقدم عن طريق الإنترنت وخصوصا المعلومات الطبية قد تكون غير مضمونة. حنروح على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا مستمعينا.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
4: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
6: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
7: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
6: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
7: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: الكوليرا تنتشر في الأماكن المهملة، تخلص من النفايات في أماكنها المخصصة، وشارك في حملات تعقيم المياه وتنظيف الأحياء. المجتمع النظيف مجتمع آمن، فلنعمل معا ليمن خال من الأوبئة، يمن بلا كوليرا.
9: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
10: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: مسلسل دبل شيفت بطولة إنجي المقدم وعصام عمر يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 10 صباحا، ويعاد بعد إعلانات الساعة 10 مساء. عدنية FM، لون جديد.

عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين برنامجكم الصباحي صباح الورد. نجدد الترحيب بكم مستمعينا في كل مكان، مستمعينا أينما كنتم، وما زلنا أكيد مستمرين معكم مواصلين موضوع حلقتنا لهذا اليوم. الموضوع هذا بشوف إنه مهم جدا، لأنه أصبحنا إحنا أو الأغلب أصبح بياخذ معلوماته بشكل كبير جدا من الإنترنت. وأنا كمان حتكلم عن الموضوع كشخصية برضه، لما بنشوف في أعراض معينة أو آلام معينة فنبدأ نحكي مشكلتنا أو عارضنا هذا المرضي على الإنترنت، فنلاقي إنه بدأ يشخص لنا الأمراض. وفعلا بتكون الأمراض التي تم تشخيصها ممكن تكون كبيرة جدا، وإحنا مشكلتنا مش هذه المشكلة. في البعض أو الكثير من الأشخاص يعتمد بشكل كبير جدا مستمعينا الأعزاء على هذه التشخيصات التي يقوم فيها الإنترنت وتقوم فيها عدد من المواقع. فأنتم من الأشخاص الذي بتاخذوا الاستشارة الطبية من الإنترنت، طيب كيف بتتعاملوا مع هذه الاستشارات؟ هل في أشخاص فعلا بيبدأوا مثلا يسألوا إيش الأدوية اللي ممكن أنا أستخدمها، وفعلا بيستخدموا هذه الأدوية، أو ممكن إنه يستخدموا عدد من المسكنات وعدد من المضادات دون الرجوع إلى الطبيب؟ هذه من المشاكل التي بدأت تظهر على السطح مستمعينا الأعزاء، وكثير من الأطباء حذروا من هذه المشكلة وقالوا إنه المعلومات الطبية التي قد تقدم في الإنترنت وفي عدد من المواقع قد تكون غير آمنة وغير صحيحة.

خلونا نشوف تجاربنا مستمعينا الأعزاء مع مثل هذا الشيء. وهل أنتم يعني من الأشخاص اللي ممكن تسألوا أو تطلبوا من حد يسأل لكم بالإنترنت عن سبب صداع أنتم بتعانوه أو سبب ألم في المعدة؟ في ساعة بنشعر بدوخة ممكن إحنا ندخل على جوجل أشعر بدوخة، أشعر بطنين في الأذن، أشعر بآلام في الرأس أو في النصف الأيمن من الرأس، أو أشعر بارتفاع في الحرارة. فبتبدأوا تبحثوا تكتبوا الأعراض، بعدين بتبدأ النتائج بالظهور، بيبدأ ظهور مرض بسيط، في بعض الأحيان ممكن يكون مرض خطير، وفي بعض الأحيان تكون أمراض أخرى. فبعدين بندخل في حالة ممكن تكون من التوتر والقلق، بالذات إذا كان التشخيص من قبل الموقع بيقول إنه إحنا بنصاب بمرض خطير. بعدين احنا نتحدث عن هذا الموضوع نظرا لأهميته، لأنه كثير من الأشخاص فعلا يعني تلاقيه يتأثر بشكل كبير جدا مستمعينا الأعزاء بما تكتب من تشخيصات في الإنترنت، وممكن خلاص يعني يبدأ ينهار، يبدأ فعلا ينهار، ويبدأ فعلا يدخل في حالة نفسية صعبة بمجرد ما إنه قرأ أو جاء التشخيص له إنه هذا المرض هو مثلا مرض خطير. ودائما احنا بنقول انه نسبة كبيرة من المرض او الشفاء من المرض تعود الى نفسية المريض ومدى تقبل المريض لهذا المرض، ولكن انك تشخص حالتك عن طريق الانترنت، عن طريق مواقع، وتبدأ من خلالها انك تبني فيها معرفة عن مرض من الممكن انه ما يكونش أو ما تكونش أنت مصاب فيه، فهذه هي مشكلة حقيقية بنواجهها في ظل التطور التكنولوجي وفي ظل سهولة وصول المعلومة إلى الكثير من الأشخاص.

بعد ما تعرفنا على المرض عن طريق المواقع في الانترنت، نبدأ أو في البعض بيدفع الفضول إلى أنه يسأل طيب إيش العلاجات أو إيش الدواء اللي أنا لازم أستخدمه في هذه الحالة، كم الجرعة، كم يوم أستخدمه. وممكن أنه ما يتوقفش الموضوع بس عند البحث عن الدواء، لا، ممكن أنه تصل إلى أنه يروح إلى الصيدلية ويأخذ الدواء. وطبعا في إحنا عندنا الصيدليات للأسف بتعطي الأدوية بدون روشتة، بدون يعني ورقة من عند الطبيب. ممكن تروح عند أي صيدلية يعطيك هذا الدواء. فهذه هي مشكلة حقيقية مستمعينا الأعزاء، عندما إحنا يتم تشخيص حالتنا من دون العودة إلى الأطباء، ويتم كذلك استخدام الأدوية دون الرجوع إلى الطبيب. ومن الممكن هذا الشيء يتسبب بالكثير من المشاكل ومن المخاطر الصحية على أجسادنا. لكن في نقطة مهمة احنا حابين ان احنا نركز عليها في هذا الصباح، واحنا من خلال الحلقة لهذا اليوم احنا اكيد بنقدم فيها رسالة ونصائح صحية لكم اعزائي المستمعين. هل ممكن ان تكون كل الاعراض تشخص مثلا مرض معين؟ هل يعني كل شخص ممكن يعاني من الصداع بيكون معاه نفس المرض أو نفس السبب؟ هل كل ألم في المعدة يعني أنه المشكلة هي نفسها؟ هل الأدوية اللي بتناسب سين من الناس ممكن أنها تناسب صاد من الناس؟ طبعا هذه الأشياء لا يمكن، يعني ممكن أنا أشعر بالصداع ويكون سبب هذا الصداع مرض آخر مختلف عن مرض آخر قد يصيب الآخرين. هذه الأشياء لا يستطيع أن يشخصها ولا يستطيع أن يقدرها إلا الطبيب المختص فقط. حتى الأدوية تلاقي الدكتور عندما يبدأ يصف الدواء بيكون أكيد عنده معرفة بتاريخ هذا المريض، معرفة بالأمراض الموجودة عند هذا المريض. فممكن أنه في بعض الأدوية تناسب هذا الشخص، ممكن الأدوية هذه لا تناسب هذا الشخص. فحتى وصفات الدواء المفروض مستمعين الأعزاء أنها تكون من قبل الطبيب وما تكونش من قبل أنفسنا. حتى مثلا في بعض الأحيان بنشوف الكثير من الأشخاص، حد بيكون عنده مثلا الضغط وآخر بيكون عنده الضغط، بيبدأ بيقول له أنا الدكتور كتب لي هذا العلاج بيناسبك استخدمه. لا، في أشخاص ممكن يعني هذا الدواء يناسبه بينما شخص آخر ممكن أن هذا الدواء ما بيناسبهش. فالاعتماد على بعضنا البعض أو الاعتماد على المعلومات التي نأخذها من الإنترنت في استخدام الأدوية هي من المخاطر الكثيرة اللي ممكن نعرض فيها أنفسنا للخطر.

0: بنسألكم مستمعينا الأعزاء وحابين إحنا كمان نأخذ رأيكم، أنتم إذا شعرتم بأي أعراض مرضية إيش أول حاجة أنتم بتقوموا فيها؟ هل من الممكن تروحوا على طول تعملوا فحوصات أو تأخذوا موعد عند الدكتور، أو أنكم تبدأوا تأخذوا تلفونكم وتأخذوا المعلومات عن الأعراض هذه من الإنترنت؟ هل ممكن أنكم تأخذوا معلومات أولوية سابقة ومن بعدين تروحوا عند الأطباء؟ هل بترجعوا إلى أشخاص آخرين بتسألوهم على هذه الأعراض، أو أنكم تنتظروا إلى أن تتحسن صحتكم؟ هل سبق لكم مستمعينا الأعزاء وبحثتم عن أعراض مرضية على الإنترنت وسألتم أنفسكم إذا كنتم أنتم مصابين بهذا المرض؟ هل صدقتم وللولهة الأولى أنه فعلا قد تكونوا أنتم مريضين بهذا المرض، أو أن تكون الأعراض اللي تم تشخيصها فعلا هي يعني مقاربة لأعراضكم؟ شاركونا أكيد تجاربكم مستمعينا الأعزاء حول هذا الموضوع بالاتصال على الأرقام التالية 024-11-19. نقول ألو مرحبا، يا صباح الخير. ألو صباح الخير،
1: يا صباح الورد.
0: أهلا وسهلا. ألو مرحبا. ألو ألو ألو مرحبا. ألو مساء الخير.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: أنا أسمعك واضح يا علياء.
0: أهلا وسهلا، أسمعك الآن.
1: أهلا يا صباح الورد.
0: صباح الفل
1: ليك وللمستمعين المتصلين.
0: أهلا وسهلا فيك يا أم حمزة، كيف حالك؟
1: أيوة، موضوعك اليوم قلتي تتكلم عن إيش؟ عفوا،
0: التشخيص الطبي عن طريق الإنترنت. أم حمزة يا ريت تعاودي الاتصال فينا وتشاركينا رأيك في هذا الموضوع.

0: السؤال المطروح مستمعينا الأعزاء يمكن من قبل الكثير من الأشخاص إنه يا جماعة طيب إحنا لماذا نلجأ إلى الإنترنت أصلا؟ ليش إحنا نلجأ للإنترنت عندما نحتاج نعرف الأعراض المعينة لمرض معين؟ نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا يا صباح الورد يا عليا.
0: صباح الفل. أهلا وسهلا. يسعد صباحك
1: يا حبيبي. صباح
0: الله يسعدك. تفضلي يا أم حمزة.
1: أيوة بالنسبة لموضوعك اليوم, أنا كواحدة يعني أطلع على السوشيال ميديا وأتابع وأسأل دائما الاي اي أسأله, لكن عمري ما قدمت بأي خطوة. يعني كان يعطيني علاجات كيميائية وعلاجات أعشاب. أنا بس أسأل على نوعية المرض, تاريخ المرض, أعراضه وكذا, يعني بس مجرد استفسار, وعادني ما أخذوش 100%. يعني
0: أنت تأخذي كمعلومات فقط.
1: كيف؟
0: أنت تأخذيها معلومات فقط.
1: فقط.
0: أيوة.
1: أخذ معلومات فقط, أو مثلا أني مثلا بسأل جزء في جسمي مكان يعني يوقعني وكذا, أروح أحدد المكان ده وأشوف إيش, لكن أبدا ما أستخدم علاجات عبر النت نهائيا لا, إنما أشوف بس المرض وأعراضه وتاريخه وكذا, بس مش أكثر من كذا.
0: من تجربتك يا أم حمزة, أنت لما بتعطيها الأعراض بتشوفي إنه أعطاكي أكثر من مرض؟ ممكن يقول لك يمكن تكوني مصابة بكذا كذا. أيوة يجيب لك أكثر من مرض.
1: يعني يمكن إذا كان الطحال يمكن سببه وكذا, ولو تلقعي جنب الطحال من لاف مش عارفة يفتح لك بتوسع. أيوة
0: صحيح.
1: يعني يوسوس بك أكثر. أنت داخلة تسألي على نوع معين فقالت شوفي جنبك 6 أمراض.
0: صحيح.
1: في ناس يجلسوا يوسوسوا خلاص. مثلا أنا بنتي الآن هذا الجيل كل حياة الاي اي وكل حياة تسأل. لما نجي أقول لها يا بنتي مش عارفة راعي بني سأل على طول تروح تسأل. يا بنتي مش عارفة راعي بني سأل. يعني كلهم معتمدين على الاي اي, معتمدين على
0: شات جي بي تي والجيميناي. صحيح.
1: كثير. بس ما نستخدمش العلاجات يعني على
0: أكيد. صادقة. أكيد.
1: ما نستخدمش العلاجات, إنما نأخذ فكرة عن المرض. وعدني أرجع بالأخير يا إليا هي كتب طبية. أرجع بعدين للكتب وأتأكد يعني هل أقارن اللي قاله صح أو اللي كان بالكتاب اللي معي كتاب قديم المعلومة القديمة هذه, أو إنه مع التطور وكذا شفت العلم والطب كل صحيح. دقيقة يتطور.
0: صحيح. صحيح.
1: أيوة. بس نحن أني أخذ المضمون.
0: أكيد.
1: لكن عمري ما أخذت حتى خلطة كذا أعشاب عبر النت أبدا. ما أخذتني هذه الحاجة.
0: لا نثق.
1: إنما بس تنور.
0: لا نثق يا أم حمزة بكل ما هو موجود.
1: حبيبي.
0: شكرا لك عزيزتي. صباح الورد. نستقبل اتصال ونشوف رأي فتحي في الموضوع. يمكن يكون رأي فتحي مختلف في الموضوع هذا أو قد يتفق معنا. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا.
0: أهلا وسهلا فتحي.
2: أختي عليك الحالي.
0: الحمد لله. صباح الورد.
2: يا صباح الرضا والنعم. أختي علي عليك وعلى جميع المستمعين, على الأخ محمد فضل أم حمزة والأستاذة منى والأخ لطيفة. الحمد لله على السلامة إن شاء الله. لا تحرمي مشاركاتك اللطيفة أخ لطيفة. تمام. أولا أختي بالنسبة لموضوعك أخذ الوصفات العلاجية أو الدواء عبر النت
0: أو التشخيص المرض عبر الإنترنت,
2: هذه مشكلة أختي يعني صراحة انتشرت كثيرا كما تنتشر النار في الهشيم كما يقال. أنا ألاحظ أن أصبح أي شيء تصور يعني على أي حاجة, حط صنفور أو أي حاجة في القدم في أي مكان خلاص على طول أمسك التلفون يسأل. يا أخي أنت مهما كنت تتعامل مع آلة أنت تتعامل مع شيء مخزن. أنت تتعامل مع شيء عديم الإحساس. أنت لا تتعامل مع بشر. يعني أنا عندما أشعر بالصداع هو مثلا النت أو الشات جي بي تي الذكاء الصناعي أو جوجل بينديلي العموميات الأساسيات يعني تاريخ المرض وأساس المرض. ما بينديش حالتي الخاصة اللي أنا أشعر فيه.
0: صحيح.
2: لأنه ما بيعطيناش أسئلة. مثلا الدكتور بيسألنا أيش أكلت, أيش أصطبعت, حد ضايقك, حد كذا, أنت ما عندكش مشاكل في المعدة. أنت بيعطينا عن الصداع هذا مثلا
0: حيتعرف على تاريخك المرضي برضه.
2: أيوة. يعني بيعطي الدكتور عدة أسئلة عشان يفهم سبب الصداع أيش.
0: إضافة إلى الفحوصات كمان بيطلب. أيوة. منك فحوصات. صحيح.
2: لكن النت او جوجل او شات جي بي تي بيعطينا العموميات يعني خلاص انت عندك صداع يعني بيعطيك يا سكر يا ضغط يا قد ورم خبيث يعني
0: وانت تختار تدخل وانت تختار المرض.
2: للاسف بعض الناس دخلوا في حاله نفسيه صعبه
0: صحيح.
2: والسبب استشاراتهم للنت وحتى بعض البنات تذهب الى الصيدليه تشتري الوصفه العلاجيه الذي وصفها لها النت وتاتي تستعمل يعني لا تستفيد. ولذلك يجب على جميع المستمعين الذين يسمعون هذا البرنامج أن لا يعتمدوا على الوصفات الدوائية من خلال النت لأنهم قد يسببوا لهم أضرار عديدة صحيح. والله العظيم هذه انتشرت عليها صراحة في السنوات الأخيرة لأن أي حاجة الشخص شربه يسأل النت يعني خلاص أصبح الدكتور يدرس 8 سنوات أصبح ما له أي أهمية أنت ملقوا كده خلاص بلاش أنت عن يسأل عن الوصول العروس أي كتاب مثلا راح تشتري. طيب الدكتور هذا مثلا إيش فايدته إيش كذا يعني نحن أصبحنا الناس تقدموا يعني نحن نتأخر أنت عندما تستشير آلة أو تستشير معلومات مخزنة من النت يعني أصبح الدكتور ما له أي أهمية. طيب الدكتور يعتمد على فحوصات يعتمد على أسئلة يعتمد على هذا الدكتور يشخصك من خلال نظرة عينيه إليك أختي يعني صح ولا لا؟ بمجرد الدكتور ما ننظر إلى كيف هم إيش الحالة اللي تعاني منها. أما إنه نشوف النت يعني خلاص قدو مخزن فيه معلومات يعني معلبة لها سنوات ونستشير يعني هذا صح. كلنا نبحث كلنا نسأل أنا أول المستشير أسأل عن أي شيء به مرض أسأل لكن لا يمكنني
0: لا أخذ المعلومة أو أثق بالمعلومة وأسقطها على حالتي الخاصة هذا اللي إحنا حابين
2: أذكر نفسي أحاول أن أتوسع لكن لا يمكنني أن أذهب إلى الصيدلية وأشتري العلاج مثلا الذي يوصف لي النت يعني هذا غباء في حد ذاته بدل ما أن نفيد أنفسنا نضر أنفسنا وقتها. أتمنى لجميع المستمعين الحذر من هذا الشيء.
0: شكرا لك شكرا لك صديقنا فتحي شكرا لمشاركتك.
2: ربنا يحفظك إن شاء الله.
0: الله يسعدك في أمان الله
2: على اختيارك في هذه المواضيع الشيقة.
0: شكرا لك في أمان الله
2: ربنا يحفظك.

0: أكيد وزننا مستمرين معكم مستمعينا الأعزاء. نستقبل اتصال آخر نقول ألو مرحبا. ألو صباح الخير. صباح الخير.
1: ألو.
0: ألو صباح الخير.
1: صباح النور والعافية، كيف حالك عليا؟
0: الحمد لله، كيف حالك عزيزتي أم أحمد؟ شو أخبارك؟
1: أيوة يا حبيبة قلبي، تحياتي لك والطاقم جميعا.
0: أنا في ذلك، أنا في ذلك، تحياتي
1: الحمد
0: لك.
1: الحمد لله.
0: صباحك جميل يا أم أحمد.
1: الله يحفظك ويبارك بعمرك.
0: الله يسعدك.
1: أقول لك يا علي، إيش الموضوع عنك ذلك؟
0: إحنا بنتكلم اليوم عن التشخيصات الطبية اللي يأخذوها الناس من الإنترنت، يعني يعتمدوا عليها من الإنترنت بدل ما يروحوا للطبيب، ويروحوا الصيدلية يشتروا أدوية دون ما يرجعوا للطبيب.
1: المفروض كل واحد دكتور مختص بالمرض الذي عنده.
0: أكيد.
1: لأن بالإنترنت كله كما ما تقولي كتابة. ما فيش فحص، ما فيش هنا، ما فيش أي حاجة.
0: صحيح.
1: حتى بعض الدكاترة يا بنتي، حتى الانترنت بعديه، في بعض الدكاترة حتى يهبولك علاج غير علاجي. تهملي؟
0: صحيح. قد يعني واجهتي موقف من هذه المواقف يا أم أحمد؟
1: شنو الموقف اللي حصل لي؟
0: مشكلة، مشكلة.
1: شنو الموقف من الدكاترة؟
0: مشكلة عندما الدكتور المختص.
1: في بعضهم يا سلام سلم.
0: صحيح.
1: أما الإنترنت ما حد يستعمله.
0: صحيح.
1: كل ما في حاجة قالوا الإنترنت، الإنترنت، الإنترنت علم، علم مش صحة.
0: معلومات تاخذي منه المعلومات بس ما تسقطيهاش على حالتك، يعني ما تخليش يكتب لك علاج وتروحي انت تشتري من الصيدليه.
1: هذا الانترنت علم، يعني تفهموا ايش وايش.
0: صحيح.
1: هذا مخصص كذا وهذا مخصص كذا، في بعض حاجات ما تطبق عليه.
0: صحيح. صحيح.
1: حبيبي.
0: صحيح يا أم أحمد.
1: أنا
0: في ذلك، شكرا لك.
1: الله يحفظك ويبارك بعمرك.
0: آمين يا رب. فعلا مستمعينا الأعزاء، كما قالت أم أحمد، يعني كل شخص في له مرض معين، الأعراض قد تتشابه ولكن التشخيص قد يختلف، وهذا التشخيص من حيعرفه لن يعرفه إلا الطبيب الخاص بتشخيص هذه الحالة. فإن إحنا نعتمد على الإنترنت مستمعينا الأعزاء في هذا الموضوع مشكلة جدا كبيرة. في بعض الأحيان ممكن الناس تستخدم تقول المضاد الحيوي يستخدم لكل الأمراض، زي ما قلنا تختلف الدواء اللي بينفع هذا قد لا ينفعك. فعشان كذا إحنا مستمعينا الأعزاء بنقدم من صباح الورد نصيحة للكثير من الأشخاص، إنه قد نأخذ معلومات من الإنترنت ولكن قد لا.
2: مستمعينا الأعزاء، رأي
0: الموضوع بالأشياء الصحية والطبية، فإحنا المفروض أن إحنا نرجع إلى طبيب المختص. إحنا وصلنا مستمعينا الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم صباح الورد. لقونا إن شاء الله بكرة في نفس الموعد. إلى اللقاء.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في مشاريع البناء
0: طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في مشاريع البناء
0: طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: اسمنت دار اليمن أساس قوي لبناء مستدام.

الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

حلو يا أسمر يا أبو العيون السود يا حلو يا أسمر يا أبو العيون السود المبسم الأحمر.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
2: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
3: ده يا ريتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
4: إيه يا محمد الهطل اللي أنت لابسه ده؟
2: إيه؟ الجلابية بتاعتي، قلت أعمل نانسي عجرم لوك.
3: أنت حنين كده من إمتى؟
5: خليك أنت كده لحد ما تخربها.
3: ومين سمع؟
5: طب هات مصر.
3: حلوة مصر، في صلاح والخطيب وأحمد برادة وبيجرامي وفريدة محمد. الحلقة التاسعة.
6: ملقت لي يا أستاذة،
2: وشكريني يا حاج.
6: ده انا غلبان وفرطت خمس عيال ومتجوز اتنين وبقضي عليهم.
2: ايه ده؟ متجوز اتنين؟ يا ابن اللعيبه، عملتها ازاي دي؟
3: انا مش عارف اتجوز واحده.
2: عموما الله يسهلك يا حاج.
6: طب اديني اي حاجه من المسكاه في ايدك دي عشان ابيعها، شكل جنايه وربنا مسهلها معاك. هات اي حاجه، بقول لك، قلت لك بقول لك.
2: يا سيدي اتفضل اهو.
6: 20 جنيه كلهم لك من زمانين، قولي وانت شعرك كده ما كنتش شبه الليف.
2: هي مين دي اللي شبه الليفه يا راجل انت؟
3: هو الصراحة منكوش انت مكدبتش، معرفش يا بتحب القرف ده ازاي. يلا فين بقى الزفت الركنة؟
4: ايوة
2: خطوة كمان. يا نهار اسود، اتخبطت. هو في ايه ده؟ اليوم لسه بدأش. هي كانت ناقصة فعلا واحدة سينيوريتا على الصبح. طب والله ما هروح.
7: دابل شيف
2: دابل شيف.
7: سارة سارة،
3: ابو ام سارة على الصبح.
2: ايه يا مصطفى،
7: خلصت البرزنتيشن؟
2: مصطفى بقول لك ايه، انت فطرت؟
7: لا والله لسه.
2: طب افطر، افطر كده الاول وروق على حالك.
3: مش شغالين في وكاله ناس احنا؟
8: سو بونجورنو.
2: هو انت عشان سافرتي ايطاليا يومين هتتعوجي علينا يا بنت انت؟ ده تلاقيكي كنت متشعلقه في الطيار.
9: يا الطيار فكرتيني، عايز اقول لك الطيار ما نزلش عينه من عليا. المضيفه فضلت تنفسن عليا، شكلها عينها عليه باين، رحت مبرقه لها، فالركاب خدوا بالهم، والبنت اللي جنبي قالت لي
2: خلاص خلاص مش عايزه اعرف. مش عايزه، كنت عايزاني في ايه؟
9: عندي نمايه كده مش هتعجبك.
2: يلا ما هو يوم باين من اول. اتفضلي حفيني.
9: قبل ما اقول لك عن النمايه، مش ملاحظه حاجه متغيره فيا كده؟
2: لابسه نظاره.
9: نظاره؟ لا ده انا اديها لك انت بقى، انا قدامك ليل نهار بيها يا متخلفه.
2: اتشليتي؟ طيب ستي خلصيني، الله يكرمك، انا مش ناقصاكي على الصبح.
9: انا لابسه حلق جديد تحفه. عارفه جبته منين؟ فاكره لما وقفنا نشرب عصير قصب في المانيا المعتمر ورامي؟ ايوه ايوه اللي كنا بنظبطهم دول. يا رامي بجد، رامي ده كان امور قوي، كان نفسي القصه دي تتظبط معايا، بس يلا بقى. المهم كان في محل عدينا عليه اسمه حلقاتك برجلاتك، رحت وانا بقى تاني يوم وجبته من هناك.
3: يا ربنا انا اقوى من الشتيمه، انا اقوى من الشتيمه.
2: يا رب لا مش هتطلع، مش هتطلع. لا
9: سو انت بتنحى كده ليه؟ هو مش عاجبك؟ لا ثانيه بقى بجد، هو مش عاجبك؟
2: ها لا ده جميل قوي قوي. ايه بقى اللي هتقوليه لي؟
9: على فكره ايمن بيحارب عليكي عند مستر صلاح.
2: ايه اللي حصل؟
9: عرفت انه كان بيقول انك عكيتي الدنيا مع كلاينت في دبي، وان بقالك فتره مش مركزه، وان هو اللي كان بيكفر وراكي كتير.
2: ما اتفاجئتش يعني، ده ايمن طول عمره بتاع الحركات دي.
9: خلي بالك بس عشان شكله كده ناويها ومش هيسيبها لك.
7: دبل شيفت
2: دبل شيفت.
5: ايه يا عم ايه؟ 28 مسد كله و900 مسج واتساب، حصل ايه في الدنيا؟ بيتكم بيولع؟ عيالك بيتشردوا في الشوارع؟ ولا تكون خسرت فلوسك في البورصة مثلا؟ اصل انت لو قلت سبب غير دول هضربك.
3: يا ريت يا ريت كل ده كان حصل.
5: ايه سارة كويسة؟
3: لا.
5: ايه مالها؟
3: سارة زهقانة يا حسين.
5: نعم
3: سارة زهقانة، قصدي يعني انا زهقان.
5: طيب انا هحاول امسك اعصابي، يعني انت جايبني من بيتنا على هنا جاري عشان زهقان؟ طب يعني اعمل لك ايه؟ اوديك السيرك ولا عمر اوصلك؟ يا عم يخرب بيت دي صحوبيه يا عم.
3: حسام ممكن بلا سطحيه وتبص على المشكله بمنظور جدي؟
5: اتنيل اشرح.
3: حسام انا نفسيتي وحشه، محتاج اعمل حاجه جديده، حاجه لذيذه، الحياه دي فاضيه قوي عليا.
5: هو انت من امتى اصلا عندك مشاعر؟ ولا من امتى بتفكر في حياتك اساسا؟ ما هي فاضيه طول عمرها. ايه يعني اللي حصل ومبسوط انت ومروق؟
3: يا سيدي انا عايز اغير. قولي حسام حسام حسام، قولي حسام، قولي اقتراحات.
5: العب رياضه، اشتري كلب، اي حاجه، ارسم على الازاز، انا مالي.
3: ارسم شجره، اذبح بقره. حسام انا لو كتبت على جوجل افضل خمس طرق لتسليه الوقت كان هيطلع لي حاجات اروش من اللي انت بتقولها دي بكتير.
5: لقيتها. طب ما ترجع لهوايتك القديمه، ارجع اكتب تاني، يمكن تضرب معاك المره دي وتبقى مؤلف.
3: تصدق فكره واعمل كتاب واسميه رجال من مسترد ونساء من اول فيصل. استعد يا جمهوري، استعد يا ادوار النشر. مامي المجال جت، بابا بابي المجال، بابا المجال جه، بابا وعيله المجال جت كلها. ابتدي منين انا؟ طيب
5: اكتب.
3: احلف.
5: والله اكتب.
3: احلف.
5: والله والله اكتب.
3: لا انت

وانا بهينك عشان بس تركبني الغلط وتعمل فيها الراجل العظيم اللي بيتعامل بحكمة في كل المواقف. بس غلط بغلط بقى، انت واحد ما عندكش كرامة وكل فريق لك ان يفضل معاك الطبلة بتوطي صوتها، وطبعا عارف انت كده تبقى ايه. ها أه؟

0: انت رجعت بدري كده ليه؟ رفدتني يا محمد؟
1: سارة مش ناقص.
0: في ايه يا محمد؟ في ايه؟ انت عملت ايه بالظبط؟
1: اتخانقت مع عايم.
0: عادي عادي، ما انا ياما بتخانق معاه.
1: لا، ما المرة دي مختلفة شوية.
0: يا نهارك اسود، مختلفة ازاي؟ انت عملت ايه يا محمد؟ انت
1: قلت له قد ايه انت مش راجل ولا عندك كرامة، وعرفته مامه. بس على فكرة هو اللي
0: ايه؟ هو انت بجد قلت له كده؟
1: ايوه قلت له كده. ده واحد بيخزوقك وبيعمل كل حركة اوسخ من التانية، كان لازم يعرف مام.
0: محمد، هو انت لحد امتى هتفضل مش مسؤول كده؟ انت عارف اللي انت عملته ده تمنه ايه؟ انا تقريبا خسرت كل حاجة يا محمد، كل حاجة، كل حاجة حرفيا. زمانه دلوقتي بيحكي الخناقة للإدارة، وانا هتحاول بكرة للتحقيق. ان ما كانش النهاردة يعني اكيد مش هبقى بارتنر خلاص.
1: يا ماما بس اسمعي ان ده
0: ايه؟ اسمع ايه؟
1: بعتولي ميل اني متحول للتحقيق.
0: اهو شفت، اتحولت للتحقيق.
1: هو انا قلتلك مش هتتحولي؟ ما طبيعي، ده انا بهدلت ام الراجل.
0: اسكت اسكت طبعا، عشان انا عفريت الدنيا بتتنطط في وشي دلوقتي. انت بجد هتفضل مستهتر وعمرك ما هتكبر ابدا ولا هتحس بالمسؤوليه.
1: ايه يا شيخ؟ ايه في ايه ده؟ انت بوصيلي شغل فريلانس قد كده وما اتكلمتش.
0: انت عبيط في دماغك صح؟ انا بقولك خلاص شغلي كده بح. انت هتدفع لي قسط العربيه؟ ده انت لو بعت كليتينك الاثنين مش هتجيب ثمنها. طب هتديني فلوس اعمل شعري كل اسبوع؟
1: شعرك ايه؟ ما خلاص يا ماما، ده انت 100 جنيه عند عم صلاح تظبط.
0: بقول لك ايه، احنا فيها.
1: احنا فيها ايه؟
0: احنا فيها يعني انا هبوظ لك شغلك وحياتك. وريني بقى هتتصرف ازاي وهتلاحق على ايه.
1: تبوظي ايه يا مجنونه انت؟ استني ساره، ساره صبري بس، ما تزعليش بقى من اللي انا هعمله. انا هوريك الجنان اللي على حق.
2: دبل شيفت
1: دبل شيفت.
0: انا هوريك يا زفت انا هعمل فيك ايه. هضيع كاريرك في الستاند اب كوميدي كله، اكتر ما هو ضايع واكتر ما انت فاشل. هعمل ستوري عشان الناس تشوف اكبر فضيحه النهارده. هاي يا جماعه، بفكركم باجمل حفله في تاريخ الستاند اب. النهارده الساعه 9 في مسرح خواطر في وسط البلد. جمعوا كل اصحابكم، مستنيكوا. باي. يلا نبوست الكلام ده والبس بقى يا محمد.
2: دبل شيف
1: دبل شيف. طب وانا هعمل معاها ايه؟ دي قادره وما بيهمهاش. اهلا حبيب ماما، جيت في وقتك. هو ادهم الكوكو ده اللي هيحرق دمها، عنده اصرار ما شفتوش عند حد. ده بعت لها ننزل قبل كده 99 مره ولا عبرته. بس انا بقى هحقق لك امنيتك يا ادهم، سهله ومش مستاهله.
2: دبل شيف
1: دبل شيف. جاهزين يا جماعه دلوقتي بقى الستاند اب كوميدي الجامد جدا.
0: ازيكم يا جماعه؟ انا عارف الفتره اللي فاتت كنت بقول افيهات قديمه ومتربه، بس انا عايز اسالكم سؤال واحد. انتوا عارفين ايه الشبه بيني وبين الرمان؟ مش عارفين طبعا، او مش مهتمين اصلا. انا هقول لكم الشبه بيني وبين الرمان، ان كله بيفرط فيا. لحد ما واحد صاحبي حكى لي حكايه اثرت فيا قوي. بيقولوا انه مره اتصل بالسوبر ماركت وبيسالهم اللبن غلي، قالوا له ادفي عليه. انتوا مش متاثرين ليه يا جماعه؟ طيب انا هقول لكم تاني قصة مؤثرة جدا حصلت. يمكن تحسوا. سألوا سيمبا انت اللي قتلت ابوك؟ قال لهم انا لا يمكن اعمل كده، على اساس انه لاين ولا يمكن وكده. وحشة؟ كويس انها وحشة. بمناسبة القطط بقى، كان في منجد ابنه بيعيط غنانه القطنة المشمشية.
3: ولا انزل يلا يخرب بيتك، ايه اللي انت بتقوله ده؟
0: طب يا جماعة انا هسألكم اخر سؤال قبل ما انزل، عارفين السمكة بتصلح عربيتها فين؟ والله ما هنزل غير لما تقولوا فين.
4: يا جماعه حد يقول له فين؟ خليه غور في داهيه بقى.
0: شكرا. طب يلا انا هسال تاني، عارفين السمكه بتصلح عربيتها فين؟
4: فين؟
0: عند الاستاكوزا. شكرا يا جماعه.
5: حد يمشي الواد ده من هنا.
2: دبل شيف
1: دبل شيف.
6: واو يا سو، شكلك لسه عمر زي ما انت.
1: الله يكرمك.
6: بس مش شايفه الناس لابسه ايه؟ كنت لبست كروب توب مايكرو جيب كده يعني عشان تبين
0: ليه حق تسيب الخروف ده.
1: معلش انا بحب الدف، خلي لك انت الكروب توب ده هيبقى جامد عليك تحت قميص الجنين اللي انت لابسه.

0: ده وردي يابا.
1: يا بنتي ده ترندي جدا، اخر حاجه نزلها ديزاينر رامي جايكوب. ايه اللي فهمك انت في الحاجات دي؟
2: لا خلي لامك يا حبيبي.
0: قولي بقى ايه سبب الخروجه اللي بتزن عليها من 2018 دي؟
1: صار انت زي مش واخده بالك، انا ستيل عندي فيلينجز ناحيتك، يو نو مش عارف اعديها. انا صاحبت يومنا، رانيا، جودي، رودي، بس بجد بجد انا مش قادر انساكي. اي كانت.
0: لا الله يكون في عونك، ده انت اتعذبت جامد.
1: شفت يا سو، انا كنت حاسس ان قلبك هيحن وترجعي لي.
0: خلينا بقى ما نسبقش الاحداث ونتبسط النهارده.
3: ها يا جماعه.
0: ايه ده، ما تظبط يا حبيبي.
3: ده انت غريبه جدا.
1: ايه ده انت احرجتيه قوي، ما كنت تبصيه عادي يعني؟
0: عادي.
1: عادي يعني، خليكي كول اكتر من كده عشان ما يقولوش عليكي بيئه.
4: صاحبتك جامده قوي يا معلم.
0: ما تقولش صاحبته بس.
1: شفت قلتلك.
2: ده ايه الانتقام ده، انا مش قادر اجي على رجولتي اكتر من كده. يلا هستحمل لحد الصوره.
0: يلا نتصور يا ابو.
1: يلا هي يا جماعه سايبه الطيخ.
0: ابو تقل دم امك.
5: عدنيه اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: زمنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
2: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
2: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
0: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناينتي مول،

0: رفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن،

هناك عبارة منسوبة للرئيس الأمريكي الأسبق أبراهام لينكولن يقول فيها: يمكنك أن تخدع كل الناس لبعض الوقت وبعض الناس كل الوقت، لكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. في أحد مشاهد فيلم إنجلوريوس باسترز للمخرج كوينتين تارانتينو، يقعد مزارع مع ضابط اللي يسأله عن مكان أسرة يهودية سمع أنها قد تكون مختبئة في بيته، فيقول المزارع أن سمع إشاعات فقط. فيرد الضابط ويقول: أنا أحب الإشاعات، فبينما الحقائق التي يؤمن بها الناس قد تكون خادعة، إلا أن الإشاعات صحيحة كانت أو كاذبة فمن السهل كشفها. في التسعينات انتشرت شائعة تقول أن نيك كارتر مطرب فريق باك ستريت بويز قد توفي في حادث سيارة. في تلك الفترة كانوا الباك ستريت بويز ينافسون مايكل جاكسون في الشهرة، تصوروا. الكثير من الناس صدقوا تلك الإشاعة، لكن الحقيقة هي أنه حتى تصوير هذه الحلقة فإن نيك كارتر ما زال حيا يرزق. كلما نجحت في مجالك واشتهرت، ارتفعت احتمالات أن تنتشر قصص كاذبة حول حياتك الشخصية. فمثلا في مصر من زمان انتشرت الكثير من القصص والشائعات حول الفنانين، منها مثلا أن الممثل عادل إمام عرض على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أن يقوم بتسديد ديون مصر للدلالة على مدى ثروته. وفي شائعة أخرى تقول أن محمد صبحي مسيحي. طبعا نحن نحترم كل الأديان والمعتقدات لهم التقدير والمحبة، لكن كيف تصدق الناس أن الشخص اسمه محمد يكون مسيحي؟ قالوا: لا والله، لأن أمه كانت تخشى أن يموت وهي تلده، فطلب القس منها أن تسميه محمد علشان يعيش. إلا أن أكثر إشاعة مرتبطة بفنان مصري، وهذه سمعوها كثير منكم أنا متأكد، هي أن الممثل الراحل صلاح قابيل تم دفنه وهو على قيد الحياة بعد غيبوبة سكر، وأنه أفاق داخل قبره وحاول الخروج منه فمات من الرعب. هالإشاعة انتشرت لدرجة أن أسرة الفنان طلعت بيان تنفي الواقعة وتثبت أنه مات إثر نزيف في المخ. في التسعينات كان في مسلسل اسمه يوميات مدير عام، تذكرونه؟ هالمسلسل كان فيه طبيب اسمه أحمد عبد الحق اللي مثل دور أيمن زيدان، يتولى إدارة شركة حكومية لكي يقضي على الفساد فيها. ولأنه إنسان نزيه، يقوم هذا المدير بالتنكر في كل حلقة بشخصية ما، ويتسلل إلى مكاتب الشركة ويتابع سير العمل كأي مواطن عادي. ولأنه يقوم فعلا بخدمة الناس، يزوره مواطن بسيط في مكتبه وهو يحمل سلة بيض ويبغى يهديه إياها كتعبير عن امتنانه لأنه ساعده في إحدى معاملاته كمدير دون تعقيدات بيروقراطية. وأثناء انتظار المواطن البسيط للمدير عند السكرتير، يدخل موظف آخر ويرى هذا الشخص وهديته، وسرعان ما ينقل ما رآه عند زملائه. من مكتب لمكتب تنتشر الشائعات بين الموظفين بأن المدير فاسد ويتلقى هدايا ورشاوي، وتتحول هذه السلة مال البيض إلى سيارة، ومرة إلى فيلا، وأحيانا إلى مزرعة. سمة المبالغة لتتمتع بها الشائعات وإفراغ القصة من محتواه الحقيقي تذكرني بلعبة التلفون اللي تسمى Chinese Whispers. في هذه اللعبة، يعني تقدرون أنكم تجربونها في منازلكم، يقوم الشخص الأول فيها بالهمس بعبارة في أذن الشخص الثاني دون أن يسمعها الباقون، وعلى الشخص الثاني أن يهمس للشخص الثالث، وهكذا تنتقل العبارة من أذن إلى أخرى، وفي النهاية يطلب من الشخص الأخير أن يقول العبارة اللي سمعها، اللي غالباً لا تشبه العبارة الأولى الأصلية. قد تكون هذه اللعبة مسلية، لكنها توضح لنا إحدى أهم خصال البشر وهي التأليف. فأنت لما ما تسمع العبارة بشكل جيد أو تسمعها بشكل خاطئ، ترددها بطريقتك، وفي النهاية نردد شيء مختلف تماماً. لذلك إذا أنصتنا جيداً لما نسمعه قبل أن نقوم بترديده، فلا أظن أن الإشاعة ستنبت وتزدهر في المجتمع كما هو الحال اليوم. حاول علم النفس منذ وقت مبكر الإجابة على سؤال: لماذا يقوم الناس بنشر الإشاعات؟
فخرجت الأبحاث بالكثير من التفسيرات. أحد الدوافع قد تكون الإحساس بأننا أفضل من غيرنا، فعندما يواجه الإنسان الفشل أو يشعر بالسوء تجاه ظروفه يقوم باستهداف الناجحين حوله بدافع من الغيرة والحسد. وأحياناً يعني ينشر البعض الشائعات فقط لإثارة الانتباه أو حتى للحصول على الشهرة، وأحياناً يكون الدافع هو الانتقام في المنافسة بين شخص وآخر أو حتى بين شركة وأخرى تدفع الناس لفعل أشياء مخجلة. إحدى الدوافع اللي تساهم في ترديد الإشاعات هي المهلل. فقبل انتشار الفضائيات والإنترنت وسائل التسلية المختلفة، ما كان عند البشر سوى القصص والحكايات سواء في الكتب أو عن طريق السرد الشفهي. تخيلوا سكان قرية ريفية نائية أو ناس رحل، شو بيسوون في أوقاتهم الطويلة والمملة غير نسج القصص الخيالية وترديدها؟ أثناء الحرب العالمية الثانية، من أجل مساعيها لاحتلال مصر والعالم العربي انطلاقاً من ليبيا اللي كانت تحت السيطرة الإيطالية، سعى الألمان لكسب تأييد العرب ضد الاستعمار الإنجليزي. فقامت استخبارات الألمانية بترويج إشاعة مفادها أن هتلر قد أعلن إسلامه وأنه قادم لكي يحرر المسلمين من الإنجليز وأنه قد غير اسمه إلى الحاج محمد هتلر. نشر الباحث الألماني كلاوس جنسك كتاباً يوضح فيه تواصل ألمانيا النازية مع تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، حيث نشر المرشد العام حينها حسن البنا مقالات في مجلة النذير كانت السبب في نشر شائعة أن هتلر قد تحول للإسلام. ورغم أن الألمان والطليان هزموا في الحرب، لأن هالشائعات كانت السبب في صعود شعبية هتلر في العالم العربي اللي بالطبع عززتها علاقته بمفتي القدس حينها أمين الحسيني وتأسيسه لوحدة مقاتلة للجيش الألماني تضم آلاف الجنود المسلمين من البلقان. حد بيقول هذا كان في الماضي لما ما كان في سوشيال ميديا وما حد كان يعرف الصدق من الكذب. المشكلة هي أننا اليوم نعاني أكثر من الماضي، فما زال الناس يتناقلون الشائعات على الواتساب خصوصاً. المصيبة هي أنهم يتناقلون شائعات طبية وخرافات مثل والله كل هذا الشيء بتخلص من الدهون، ولا مثلا قم بها الرياضة ومثلا بتخلص من الروماتيزم. تصور لو أنك عملت فورورد لرسالة من هذه وصدقتها شخص وأكل شيء ما يناسبه ومات، كيف بتشعر حينها؟ الشائعات سببها مو بالسوشيال ميديا، بل تخلف العقول واضمحلال مستوى الوعي ورغبتنا في الشو أوف علشان نقول الناس نحن مفيدين ومثقفين. هناك مقولة واقعية ما أعرف صاحبها تقول الإشاعة يؤلفها الحاقد وينشرها الأحمق ويصدقها الغبي.

عدنية FM.

0: للوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت.
1: لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف

0: الحاد. عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
1: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
7: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

قلبي مجروح وفراقك صعيب والليل بلاك نعاس بكيت والوحش يزيد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جمادى الأول سنة من السنة الثامنة من الهجرة في الأردن حدثت غزوة مؤتة، وهي أول مواجهة عسكرية كبرى للمسلمين خارج شبه الجزيرة العربية ضد الروم وحلفائهم، بسبب قتل شرحبيل بن عمرو الغساني، كان واليا لملك الروم لرسول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحارث بن عمير الأزدي. وقد قاد الجيش الإسلامي وعدده 3000 مقاتل: زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله ابن رواحة، ثم تولى القيادة خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين، الذي قام بانسحاب تكتيكي ناجح منهيا المعركة بأقل الخسائر وكسر هيبة الروم وتحقيق نصر معنوي عظيم للمسلمين. جاء عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال: فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله ابن رواحة. فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه. وأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن إخوانكم لقوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية عبد الله ابن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه. فأمهل ثم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، أدعوا لي ابني أخي، لا تبكوا على أخي بعد اليوم، أدعوا لي ابني أخي. قال: فجيء بنا كأن أفرخ، فقال: أدعوا لي الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. قال: ثم أخذ بيدي فأشالها، يعني رفعها، فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، قالها 3 مرات. قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى وجعلت تفرح له، فقال: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. في هذا المشهد أيها الأحبة الكرام، من البطولات التي قدمها الصحابة رضي الله عنهم، يتلألأ أمام ناظرنا الموقف النبوي الرحيم والتأثر الكبير والوقفة الرجولية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسرة ابن عمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه لما استشهد، وكان يحبه ويجله، وقد سبق أن جعله على رأس المهاجرين إلى الحبشة، وهو أول من حمل رسالة إلى ملك الحبشة، وقد تكلم أمام النجاشي شارحا له الإسلام بأوجز عبارة، وكان شبيها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال له: أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي. ولما قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فتح خيبر، قام إليه والتزمه وقبل ما بين عينيه واعتنقه، وقال: ما أدري بأيهما أنا أسر، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. متفق عليه. وأنزله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنب المسجد وأسهم له من غنائم خيبر، ثم ها هو يؤمره على جيش المسلمين في غزوة مؤتة بعد زيد بن حارثة، فقاتل رضي الله عنه حتى استشهد. نتأمل أيها الكرام
موقفه أن الأبوي مع أولاد ابن عمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه فقد أمهلهم 3 أيام بعد وفاته يبكون ويحزنون، ثم أتاهم وواساهم وجبر خواطرهم بقوله: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي ابني أخي، يعني أولاد جعفر، وهم عبد الله وعون ومحمد. قال: فجيء بهم إليه وكأنهم أفراخ، والأفرخ ما يكون من ولد الطير الصغير، ووجه تشبيهه رضي الله عنه لهم بالأفرخ أن شعورهم كانت صغيرة مثل ريش الطير الصغير، أو لأنهم كانوا ضعفاء ويبدو عليهم التعب والنحافة، كأنهم أفراخ فقدوا من يطعمهم ويرعاهم. فدعا عليه الصلاة والسلام الحلاق وحلق رؤوسهم لما رأى اشتغال أمهم أسماء بنت عميس عن ترجيل شعورهم، فأشفق عليهم ورحمهم وحن عليهم من الوسخ ونحوه. ثم يأتي الكلام المعسول لأولاد جعفر، يتحدث إليهم حديث الروح للروح وحديث المحب لمحبوبيه. قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم كلاما كالشفاء لما أصابهم، والتسلية عما نزل بهم، والتصبير لما أهمهم. فخطب هؤلاء الأولاد 3 فقال لهم: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. كم سيسعد هؤلاء الأولاد بهذا الثناء وهذه المزايا وهذه التسلية وجبر الخواطر، وكأن يدا تمتد لتمسح على قلوبهم المكلومة بماء بارد طاهر هنيء. هذه أيها الأحبة الكرام رسالات من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الرؤوف الرحيم لأسرة قريبه الذي قتل وترك أولادا صغارا أيتاما، لم ينسهم ولم يتشاغل عنهم ولم يترك مصابهم يجابهونه لوحدهم ولم يدعهم وشأنهم، وعنده من الأمور الكثيرة والمهام الصعبة في تبليغ الرسالة والقيام بشؤونها وشؤون دولته الناشئة، بل حمل همهم وأشغله حالهم وشاركهم مصابهم، بل هو مصاب مثلهم، فقد كان يحب ابن عمه جعفرا ويغليه. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام بيد عبد الله بن جعفر فرفعها، ودعا له بدعوات طيبات مباركات، فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها 3 مرات. فلما رأت زوجة جعفر ذلك، ورأت هذا الحنو من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أولاد ابن عمه جعفر، أحست بقلب رحيم ورجل شهم كريم، فتكلم لسانها بثقة عند رجل أمين، فشكت له يتم أولادها 3 الصغار حيث مات أبوهم ولم يترك لهم شيئا. فقلب الأم يهتم لأولادها ويغتم لمصابهم، رغم مصاب الأم أولا بفقد زوجها وتأيمها، إلا أنها حلت بها مصيبة أخرى وهي يتم أولادها، فاهتمت واغتمت أيضا بهمهم وغمهم، بالإضافة لهمها ومصيبتها بفقدها لزوجها. قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا وجعلت تفرح له، يعني أفرحه إذا غمه وأزال عنه الفرح، أي ذكرت له صلى الله عليه وسلم يتم أولادها وثقل مؤونتهم وما ستلقاه من العناء في تربيتهم. فماذا كان رده عليه الصلاة والسلام؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟ الله أكبر، العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟ كلمة عظيمة، تسلية كبيرة، فأزال عنها الخوف وأمرها ألا تخاف الفقر وقلة المال.

إذا كان وليهم وكفيلهم والمتكفل بشؤونهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان وليهم وكفيلهم والمتكفل بشؤونهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل تهتمين؟ فلما تهتمين؟ ولما تخافين؟ وعلى ماذا تقلقين؟ هل تخافين عليهم الفقر والحاجة؟ هل سأتركهم يتكففون الناس وهم أبناء ابن عمي؟ كلا وحاشا، فأنا كفيلهم وراعيهم والقائم بشؤونهم. ما أعظمه من موقف، وما أجله من كلام، وما أحناه من قلب حي يقظ. وأعظم بهذا الكلام تسلية لمصاب آل جعفر زوجة وأولادا وذرية. وهذه العناية من النبي عليه الصلاة والسلام بأولاد ابن عمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، استمرت هذه العناية بأولاد جعفر، واستمرت الرحمة بهم والشفقة عليهم والدعاء لهم. فليس موقفه عليه الصلاة والسلام كان مقتصرا على أول الفجيعة وعند حصول مصيبة الاستشهاد جعفر، بل إن رعايته عليه الصلاة والسلام استمرت بعد ذلك. فعن عبد الله بن جعفر قال: لو رأيتني وقثم وعبيد الله ابن عباس ونحن صبيان نلعب، إذ مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على دابة فقال: ارفعوا هذا إلي. قال: فحملني أمامه عبد الله، وقال لقثم: ارفعوا هذا إلي، فجعله وراءه. قال: ثم مسح على رأسي ثلاثا وقال: كلما مسح: اللهم اخلف جعفرا في ولده، أخرجه أحمد. لم ينسه عليه الصلاة والسلام، ولم ينسى أولاده. ويظهر لنا أيها الأحبة الكرام في موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع أسرة جعفر بعد استشهاده قوة الرابطة الاجتماعية بين ذوي القرابة والصلة. فجعفر بن عمه ارتبط به نسبا، فهو قريبه وأميره ورسوله إلى النجاشي، فكانت هذه الصلات مرعية عند النبي صلى الله عليه وسلم وحاضرة لديه، يرعاها ويستحضرها ويعزز هذه الصلة بعد وفاة ابن عمه بصلة أولاد ابن عمه وزوجته، ويرعى حالهم ويتفقد شؤونه. فأين هذا من بعض الناس إذا مات له قريب وترك أيتاما لا يهتم لهم ولا يسأل عنهم ولا حتى يفكر فيهم، ولربما حن عليهم البعيد دون القريب، الله المستعان، ووصلهم بالمعروف الأبعد مع وجود الأقرب وتقصيره ويسره وغناه، والله المستعان. اللهم ارض عن جعفر ابن أبي طالب وعن ذريته وأرضه، وارض عن الصحابة أجمعين، واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، وألحقنا بهم في دار النعيم مع نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. آتي معكم أحبة الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، وحتى ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.

Yeah.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
4: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
5: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
4: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد. في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما

حياكم الله مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM ومتابعين برنامجكم استراحة الظهيرة. حلقة جديدة نطل فيها عليكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم تتابعونا عبر الأثير، وكذلك تتابعونا على مواقعنا على التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء في برنامجكم استراحة الظهيرة. مستمعينا الأعزاء، موضوع جديد للنقاش معكم في هذا الوقت، في الوقت اللي فيه الزحمة أكيد في الشوارع، والناس أكيد اللي ضيقانا من حر الشمس في هذا الوقت. طبعا أي حد في الشارع في هذا الوقت أنا دائما بقول إنه الله يعينه، الله يعينه على درجة الحرارة المرتفعة.

موضوع للنقاش مستمعينا الأعزاء، وهو من المواضيع الذي فيه نوع من الطرافة وفيه نوع من ممكن تكون الجدية. أكيد قد حصل لنا من قبل موقف من المواقف إنه في وقت ممكن أنا ما أكونش مستعدة فيه لاستقبال الضيوف، أو البيت مثلا ما يكونش مهيئ لاستقبال الضيوف، ففجأة يدق الباب ويجيك ضيف مفاجئ. هذا الضيف هو ما أشعركش من قبل إنه ممكن يجيك. فهل أنتم بتشوفوا الضيف المفاجئ بيعمل لكم حالة طوارئ، ممكن بيعمل لكم حالة قلق، أو بتشوفوا إنه لا بتنبسطوا بوجود هذا الضيف حتى لو الضيف هذا ما أعطكش خبر مسبق، إلا إنه بتفرح بوجوده مستمعينا الأعزاء. فسؤالنا المطروح لكم مستمعينا الأعزاء، كيف تتعاملوا مع الضيوف المفاجئين؟ وهل الضيوف المفاجئين بيكونوا فرحة إنك شفتهم، أو إنه ممكن يكونوا فزعة، بالذات إذا أنتم كنتم مش مهيئين أنفسكم لاستقبال الضيوف؟ خلونا نشوف آراءكم ونحكي تجارب ممكن تكون حصلت لنا وتجارب صارت معنا.

0: نستقبل أول اتصال معنا ونقول ألو مرحبا ومساء الخير ومساء الورد ومساء الفل ومساء كل شيء جميل ونقول ألو مرحبا.
1: ألو
0: يا مساء الورد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا فيك أبو فهد، كيف حالك؟
1: الله يحفظك. الحمد لله يا بنتي، كيف انتي وكيف صحتك؟ كيف اموركم؟ تمام
0: الحمد لله، احنا بخير
1: اللهم لك الحمد لله. الشكر اول انتحاتي، تحياتي لكم ولجميع الطاقم والمستمعين المشاركين وكل من هو طيب داخل الخلوق وخارجه.
0: تحياتنا لك أستاذ أبو فهد. موضوعنا اليوم عن الضيوف المفاجئين. هل بتشوف الضيف المفاجئ فرحة أو قد يمثل الكثير فزعة وحالة طوارئ؟
1: شوفي يا بنتي، أنا عمري الآن 76 سنة. من قبل ما كانت في تلفونات، ما كانت في جوالات، ما كان في نت، ما كان في أي حاجة اللي ممكن واحد يتواصل ويقول لك أنا باجيك. احنا كنا ما ندري الا وقد الانسان يدق الباب، اهلا وسهلا على العين والراس والحاصل. نحن ندخل وكان كانه واحد من الاهل، ما فيها اي قصه.
0: صحيح،
1: ما فيها. ولكن في الوقت هذا وكانت الناس قلوبهم نظيفه وطيبه ومتعاونين ومتاخين وكل حاجه. ولكن في الوقت هذا يا بنتي لازم يسكن من قبل، وإذا يجي وهو ما سكن ولا حاجة يعتبروه كأنه إنسان ثقيل وإنه شاب دون موعد وإنه مريك. وهذه غلط. إنسان ضيف أهلا وسهلا. نحن اليمنيين أبناء كرم، ومشهورين نحن في الكرم وبالطيابة الاستقبال الضيوف والطيابة. ولكن بعض الناس أقول شيء ضايقوا، وهذا غلط.
0: صحيح
1: غلط. طيب أهلا وسهلا. الحاصل نأكل نحن وياه، ولا اللي موجود عادي الفراش أي حاجة، ما في أقصى.
0: صحيح.
1: ولعلمك ما بيجي لك الإنسان الذي يدق عليك مفاجأة إلا وهو إنسان من الأهل.
0: صحيح.
1: والإنسان اللي من الأهل يعتبر واحد من الأسرة، ما فيها قصة ولا فيها أي حاجة.
0: صحيح. شكرا.
1: إذا كان قلوب الناس طيبة، لكن الناس اللي قلوبهم زفتة يتأثر وينقلب وجهه ويتأسود ويحمر ويصفر، لأنه قال عزرائيل يأخذ روحه ما جاش عنده إنسان ضيف.
0: صحيح.
1: وهذا غلط.
0: فعلا. شكرا.
1: تحياتي للأستاذ محمد فضل وعبد الله أحمد مشهد والأستاذة منى وأم حمزة وكل المشاركين.
0: الله يسعدك. الله يسعدك أبو فهد، وشكرا لاتصالك. وفعلا فعلا تكلم صديقنا أبو فهد عن إنه زمان لا كان في اتصالات ولا كان في أي وسيلة أنا أقدر فيها أتواصل مع الآخرين إن أنا بجي لعندهم، ولكن القلوب كانت صافية، وكان أي ضيف ممكن يجيك في أي وقت ما يعمل لكش حالة طوارئ زي الآن مثلا اللي ممكن تحصل عند الكثير، ويبدأ إنه يقول ليش ما اتصلش، ليش ما أعطانيش خبر، ليش ما أنا. يعني كانت الحياة بسيطة وافتقدناها كثير كثير افتقدناها. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. أهلاً. أيوة أسمعك لطيفة، كيف حالك؟
2: الحمد لله، سعد لي مساكي وكل أوقاتك يا رب.
0: ومساكي بكل خير يا رب.
2: أهلا بك
0: لطيفة. إحنا بنتكلم عن الضيوف المفاجئين، هل بتشوفيها فزعة وحالة طوارئ أو إنه فرحة إنه إنسان جاء ودق بابك وزارك وحتى لو ما خدش موعد؟ أنتي من أي الأشخاص؟
2: شوفي على حسب الأشخاص، أحيانا في أشخاص تكون فزعة وفي أشخاص تكون فرحة.
0: الفزعة من والفرحة من؟ يعني كيف؟
2: لا شوفي الأشخاص اللي هي مقربة زي صديقات زي مش نفس الغرباء مثلا يقوم منطقة أخرى وكذا وبدون ما تدري وكذا تحسيها زي ما قلتي فزعة.
0: يعني تكوني أنت مش مجهزة نفسك، مش مهيئة نفسك مثلا أو مش
2: أكيد أيوة. بس شوفي زي ما قال العم أبو فهد زمان كانوا يقول بدون اتصالات بدون كذا، الآن الأطفال اللي في البيت غير الأطفال في زمان، الآن يخلوا لك الدنيا مع صوت عطيط، إحنا يعني كنا مرتبين.
0: يعني مشكلة لطيفة مع الأطفال. فعلا فعلا، يعني احنا كمان نركز على نقطة مهمة، يعني دائما احنا بنركز ودائما بنقول انه على كل ام انها تنتبه على تصرفات ابنائها، لانه فعلا في بعض الاطفال ممكن تكون تصرفاتهم جدا مزعجة. احنا زي ما قلت يا لطيفة في فرق ما بين الاطفال زمان والاطفال الان، قصدك من الهدوء؟
2: ايوه
0: اها، يعني احنا كنا
2: الهدوء من ناحيه مثلا الكل صح كنا نلعب والان نلعبوا، بس احنا كنا نلعب نرتب بعدنا مش زي الان. الان اقسم لك الدنيا قسم بالله طلعوا لك تحت فوق يقلبوها رأسها ما ناكل.
0: هذه مشكلة بنواجهها بشكل عام.
2: بس شوفي برضه الآن شوفي الحين مثلا بيجي خالي بوقت إني رتب ترتيب خاص مش ترتيب عادي وكذا، الحين يجي وأنا رتب كذا فأرجع أنقل الغرفة الأخرى لو هذيك الغرفة مش جاهزة للاستقبال وكذا. بس في أوقات مثلا أنا ما أشوف إنه خالي يجي بهذا الوقت أنا عارفة وقت خالي ما تيجي، فأحاول إنه ذاك الوقت يخلي الدنيا مرتبة سوا. يعني أنا أفضل عن نفسي إنه الشخص اللي بيجي عندي يكلمني من قبل، مش قصة إنه مهما كان الشخص بيكون مرتب صح صحيح. بس البيت اللي فيها أطفال تختلف القصص.
0: أكيد. لطيفة أنا بشكرك جدا على مشاركتك الأكثر من رائعة، فعلا يعني هو هي تقدري تقولي إنه في بعض الناس حابين إنهم يعني يستقبلوا ضيوفهم بأفضل حلة وبأجمل ويعني ويستضيفهم ويقدموا لهم يعني الأشياء الكويسة، لكن إذا جاء بشكل مفاجئ ممكن يحس نفسه مقصر، في البعض بيشوفها من هذه الزاوية. لطيفة أنا بشكرك على مشاركتك. شكرا لك عزيزتي. نستقبل اتصال آخر، نقول ألو مرحبا. ألو
3: خيرا.
0: ألو صباح الخير. مساء الورد. إيش معانا ومع الشبكة؟
3: يا ميت أهلين كمان مرحبتين.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا.
3: تحية لك، تحية للطاقم.
0: تحياتنا لك.
3: تحية المشتركين حبايبنا.
0: تحياتنا لك
3: والمتصلين.
0: تفضل نسمعك.
3: ما بدنا ننسى حدا
0: أكيد.
3: شوفي يا ست الكل، الحلقة حلوة ورائعة والمشتركين برضو ما قصروا، ولكن نحن بحكم
0: يا ريت ترجع تتواصل فينا صديقنا أحمد وتحكي لنا أكثر عن الموضوع، لأني حاسة أنه رأيك حيكون في نستقبل اتصال. ألو ألو ألو
3: ألو
0: أيوة أستاذ محمد فاضل.
3: بخير.
0: مساء الورد.
3: معي علياء.
0: أيوة علياء علياء أسمعك.
3: الحمد لله أنك سمعيني.
0: أسمع.
3: أول يا علياء في من أشياء رجاء عن بعض الدراما اللي تربطوها في 99 كنا في الحشوة عندنا بعض مناطق منصورة ومن الشعب ما استمعش أنا ضارب الإداء من ضارب اليوم تجي عدد الغد غوة فوقها وتي مجلس السلام مش عارف إيش صالحان في الآن عندي جيت 88 لكن بعضها ما تيجي عندي
0: إن شاء الله
3: بالقصف جيت عندي
0: إن شاء الله
3: رجاء لأننا نشتيكم في بعض مناطق تفتري
0: إن شاء الله
3: الصباح ما هذا تشتر معكم
0: إن شاء الله.
3: والموضوع هذا بقول لك أول تحية الوفاد واللطيفة لطيفة و في الضيوف تختلفوا الطيف متعود عليه أي وقت تجيت لي عنده أو يجي عندك عادي خلاص متعود عليه يعرفك تعرفه ومتخالطين على العائلة على البيت. لكن بعدهم زي ما أقول أنا زنينين اشتكت عامل رسمي خاص لي كأم مرة ولي بالنادر اشتكت عامل رسمي تجي عندك تشعله واللي عندك يشعلك لأنه يجي زنينه ذا في يشعلك نادرا خاصة مع الظروف الصعبة هذه والأمور هو ما عالي الله كريم
0: صحيح.
3: لكن بعدهم

0: سلامكم جميله،
1: شكرا لك.
0: والله يخليكم
1: الله يسعدك.
0: كل ما تفضل.
1: شكرا لك استاذ محمد، فضل في امان الله.
0: حتى عليها
1: اكيد. شكرا لك. إذا مستمعينا الأعزاء، إحنا مواصلين معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم. خلونا نستقبل اتصال من الأستاذة منى. نقول ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا، مساء الخير عليك.
1: يا مساء الورد، أهلا وسهلا.
2: يسعد مساك، مساء الخير للجميع والمتصلين والمتواصلين.
1: يسعد مساكي بكل خير، أهلا وسهلا فيك أستاذة منى، تفضلي.
2: الله يحفظك. ونشي نقول أنه نحن فعلا عدن أو في اليمن بشكل عام نحب الضيوف ونرأي الضيف ويعني ونبسطه ونضيفه، بس يعني لكل مرحلة لها. يعني العم فهد الله يحفظه تحية له، والعم محمد تكلموا عن الزمن الجميل، فعلا الوالد والوالدة تبعي يعني كانوا فعلا من النوع هذا اللي هم ما كانواش يعملوا ابدا حاجز او لازم انه هذا يقول لذا وذا، يقول باي وقت البيت مفتوح للكل. وكان زمان يعني البيوت اصلا فيها مثلا الجده والجد والمزوجين ثلاثة أربعة في البيت، الاسره كامله، خرج حد بيجلس الثاني بيغطي.
1: أيوة.
2: 14 جاهل، 14 حرمه، يعني كل واحد يغطي. الان الاسر اصبحت قليله، حتى الابن يخرج ياجر لحاله، البنت مزوجه برا، يعني الحوش يكون مقسم بيوت. اشوف اني جيراننا، اشوف العماره الوحده بالبيت الشقه الوحده بيقسموها. اصبحت الناس تحب الفرديه والوحده لانه لهم خصوصيتهم. اصبح التمدن هذا والتطور يخلي الواحد انه لازم يكون يعني بخصوصيته ويحب خصوصيته. واصبح الآن الجوال موجود، فتقول لك ظروف وما ظروف، لانه احنا لازم نكون خارجين، عندنا موعد، عندنا معلامه، عندنا دراسه.
1: انا أيوه.
2: فهمتي، اصبحت المراه تشتغل، اصبحت بنتها تدرس.
1: يعني قصدك انشغالات الحياه، انشغالات الحياه خلت انه لازم احنا ناخذ موعد مسبق، علشان ممكن يكون الشخص هذا ممكن يكون مشغول، ممكن يكون متعب.
2: أيوة ما هي فزعة ولا هي يعني تقولي إنه فجعة إحنا ما نشيش حد، لا.
1: أيوة.
2: بالعكس، أحس إنه بدأنا نرتب الأمور إنه يكون في أيام محددة إحنا نلتقي فيها جماعات أهل أو جماعات كذا وكذا وكذا. أذكر زمان يعني على على على سيرة الوجه مفاجأة، وأنا برابع ابتدائي، كان عيد رابع العيد كذا تقريبا. أساساً إحنا بنخرج يودينا الله يرحمه أبوي وأمي
1: الله
2: يحفظها، يودينا إحنا الملاهي.
1: فتجي
2: صاحبة أمي خالة الله يحفظها من ذكرتي وأسرتها، ايش البكاء اللي سويته انا واخواني يعني؟
1: انصدمتم.
2: ضيعت علينا الرحله، واسوف يا عليا وابكي والله.
1: لانه
2: ليش؟ والان متى بتروح؟ خلاص يعني بعدين زمان يكون اربع ما كنت زين.
1: أيوة. صحيح. يعني فانت كنت مجهزه نفسك يعني وعيد وتشتي تروحي تتمشي، فجيت صدمه.
2: تخيلي يعني يعني كبدتني، كنت اشوف حتى ما استمتعتش طول الوقت. وامي تقول لي عيب، بس يا بنت روحي العبي مع الاولاد، هذه خالد صاحبت. تقول لي لا ليش؟ خلاص. وابوي يقول لي بس خلاص رجع يخرج. يعني عطلت علي الرحله حقتنا، وتحس انه هذه كانت وقيتها رغم ان امي تمتعت معها، بس انا بالنسبه لي كانت لاني طفله فزعه.
1: بس
2: كمان يعني
1: استاذ منى، بس خليني اتكلم على المقابل، انه في بعض الاحيان حتى لما واحده من زميلاتك او صديقاتك البعض مثلا بيتصل لك بيقول لك يا منى انا بجي لعندك، انت تضطري تعتذري، تقولي والله انا اليوم خارجه مكان، تلاقي البعض يزعل.
2: ايوه
1: تلاقي البعض أيوة. يزعل، يعني لا عطلي خرجتك وعطلي مشاويرك لاني انا قلت باجي لعندك. في ناس أيوة. كذا يعني فعلا، فانت لا كيف نتصرف معهم؟
2: ايوه يعني هذه يعني احس انه ذوق، انه مساله وعي. يعني مثلا عندك زواج، عندك مناسبه، ارتبطتي انت بموعد، اجت اتصلت لك قالت لك باقي لك، انت المفروض تغدري. انا عن نفسي اي وحده تقول لي اعتذر لها واقول لها شوفي بكره بعد بكره.
1: أيوة.
2: ما تحس انني مشكله.
1: أيوة.
2: لك لانه فعلا يعني والله مرات كثيره يحصل انك تجي تحرقك وتكوني مثلا خارجه او ارتبطتي، مستحيل انك تعتذري للنزله، ويكون في اشياء ضروريه احيانا تضغي حتى تكون معك عياده احيانا، موعد مع
1: دكتور
2: شيء، تنحرقي والله العظيم. فهنا تكون هي مش فزعه، انما تكون احراج احراج احراج، وتضطري انك فهمتي. ولا اكيد الناس اللي انت تعرفيهم توديهم حلو انك تجلسي معاهم وتتجمعي معاهم.
1: صحيح. أكيد. معاهم. اكيد اكيد
2: اكيد اكيد. والمرحله تختلف من زمان للان، والظروف تختلف جدا جدا، والوضع يختلف اصلا من
1: صحيح.
2: مكان لمكان.
1: صحيح.
2: وفي الاخير انه لازم يكون في تقدير وموده عشان تكون الجلسه احلى واحلى.
1: اكيد. شكرا لاتصالك ومشاركتك استاذه منى، شكرا لك. فعلا مستمعينا الاعزاء، يعني احنا كأشخاص بجد يعني بنحب، أنا كشخص يعني بحب الزيارات وبحب اللمات والجمعات، ولكن في بعض الأحيان زي ما قالت الأستاذة منى اختلف الوضع، أصبحنا إحنا أكثر انشغالا، يعني خصوصا لما يكون

0: إنسان عامل يعني يشتغل من الصباح لين مثلا الساعة 4 يحتاج إنه يوصل البيت يبدأ يريح يرتاح شوية، فممكن يتفاجأ بوجود الضيوف فيضطر إنه يستقبل الضيوف وهو متعب وهو مرهق. فهي الموضوع هو فقط مراعاة لظروفنا زي ما قالت الأستاذة منى. كان من قبل في ممكن أشخاص آخرين يمكن ينوبوا عن الآخرين في استقبال الجيران في استقبال الضيوف هالأشياء، ولكن الآن أصبح زي ما قالت كل شخص له خصوصيته له بيته. ولكن تنظيم الزيارات ممكن يكون كويس للطرفين، يعني تقدر أنت تستمتع مع الضيف وتقدر أنك تستقبل الضيف وأنت مهيئ لهذا الشيء. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: يا مساء الخير.
0: يا مساء الورد، أهلا وسهلا.
1: تحياتي للكل.
0: أهلا أم حمزة، يا ريت ترجعي تواصلي فينا. أم حمزة تواصلي فينا أكيد، شاركينا رأيك، أنا حابة أسمع رأيك في هذا الموضوع، تتفقي أو تختلفي. ونقول ألو مرحبا. ألو ألو ألو مرحبا. ألو نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو ألو
2: هلا.
0: ألو
2: مرحبا.
0: أهلا وسهلا، رجعنا
2: الحين. تمام، إيش معانا؟
0: لا لا تمام الآن تمام والله غصبا عننا، بس ممكن أنتم
2: الحق قبل ما يقطع.
0: يلا،
2: أول حاجة الكهرباء تكون لاصق.
0: أول حاجة الكهرباء تكون لاصق.
2: أه؟
0: أهم شيء الكهرباء تكون لاصق.
2: تكون لاصق. يزورنا في يعني والكهرباء طافية كيف نسوي؟ يقولنا حالته حالة ويرشح.
0: صحيح.
2: الكهرباء تكون لاصق. الشيء الثاني بالنسبة للبعيدين، نحن نقول بالنسبة للبعيدين هو ضيف ضيف، نحن نقبله على عيني ورأسي.
0: أكيد.
2: لكن يعني حدد وقت مناسب. اتصل بيزكن بهيئ لك الوضع، بهيئ لك بنجهز لك قليبات كعك، بنجهز لك كايم لبان، بنجهز لك. لكن لك تجي مفاجأة، المفاجأة ذا نسمح للي بعيد اللي في الريف، يعني يجي أهلا وسهلا معه مرض معه حاجة معه شيء، احنا نقدرها للوضع حقا. لكن بالنسبة لي جنبي ولا في نفس المنطقة ويقول انه ضيف والوقت مش مناسب، هذه مشكلة.
0: يعني انت مع ان الشخص لازم انه يعطي موعد مسبق قبل ان يقوم بزيارتك علشان تهيئ نفسك وعلشان تستقبله استقبال كويس.
2: اكيد، انا بعض الحين يكون معي مريض انا داخل البيت، والله انا حجم بنفسي بدي فوقي يعني.
0: فهمت القصد. هو القصد من هذا الكلام انه انا احتاج وقت الاقي فيه راحتي وراحتك انت، اقدر كمان اجلس معاك من دون ما يكون معي اي مشاغل اخرى.
2: اكيد اكيد. وبعدين انا مش ضد يعني اهلا وسهلا، بس مو طيب
0: أكيد.
2: ولكن مراعاه لظروفي.
0: صحيح،
2: مراعاه. والمساله في بيت هدشه، قد يكون انا حالتي معدونه عجين، حالتي النفسيه مش قابله لحد، انا وضعي في البيت معي مشكله معي حاجه، فصعب انا كيف بتهيئ له. لازم اتهيئ له، انا يتصل بي طالما هو في اطار المنطقه او في اطار قريب مني، بتهيئ بتجهز بنجهز بنصلي بنعمل. لكن المسموح للذي هو بعيد.
0: صحيح.
2: اللي هو بعيد أهلا وسهلا، نحن نقدر لأنه أول حاجة بعيد، بعض الحين يكون في حالة طارئة، يكون أجل مستشفى ما رضيش يقبلوه مثلا في المستشفى، قالوا ارجع بعد ساعتين، أجل الصباح قالوا ارجع العصر.
0: أيوه، يعني في أشياء صح، ظروف طارئة.
2: أيوه حالة طارئة ده يجي على عيني وراسي.
0: أكيد.
2: مهما كانت حتى لو الدنيا مكركبة كركب.
0: الله يسعدك صديقنا أحمد، وأشكرك على مشاركتك الأكثر من رائعة. شكرا سلام. لك، في أمان الله. إذن مستمعينا الأعزاء أكيد إحنا مستمرين معكم مواصلين معكم، بس حنروح على فاصل ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
5: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4-74.
12: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
13: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
14: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
15: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: الخبرة.
17: وعدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية اف ام، ومواصلين معكم موضوع حلقتنا. خلينا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. يا ريت تتواصلي فينا أم حمزة، انتظرت كثير. بس أم حمزة التليفون بيفصل خارج عن إرادتنا، يعني ممكن إذا مرت دقيقة ممكن يفصل. يا ريت ترجعي تواصلي فينا، نستقبل اتصال. ألو.
18: ألو.
17: أهلا أم حمزة، وأخيرا
18: مسرة.
17: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
18: أولا يا مساء الخير عليك.
17: مساء الورد.
18: تحياتي للكل من بداية أبو فهد إلى أحمد اللبناني، ألف تحية للجميع.
17: تحياتنا للجميع أكيد.
18: شوفي بالنسبة لليوم، والله يا اليمن نحن كذا سوينا، أحد يجي عندنا يجي نحن ضيق، يجي نحن اكتئاب، نخاب، ما أدريش كيف نرتعب،
17: تجي حالة طوارئ.
18: أي والله، يعني مثلا أنا اليوم واجي عندي خواتي، متى ذكروا عليها؟ قبل خمس أيام.
17: قبل خمس أيام
18: وهم خواتي. وهذا بيت أبوهم. فهمتي؟
17: أيوة.
18: مش لحاجة لنفسيتك أنت، يعني أنا لازم أختار الوقت اللي أكون نفسيتي أنا حلوة باستقبال أي حد، أقدر أتكلم معه، ما كنش متضايقة. مش بالأكل والترحيب ده أكيد بيكون موجود
17: أكيد.
18: بس النفسية. وبعدين كمان لما نقوله أول كان ودحين كان، كانت البركة أول موجودة. كانت الحياة تانية، لا تهمني مي ولا كهرباء ولا أي حاجة.
17: صحيح.
18: كان الواحد يطلع لبيت الرجال يروح من الشغل يصفر بالدرجة ويغني. أنا أرسل له السلام بهذيك رزاعة لما يقدر بك. والله صادق يعني ضغطوا علينا أصبح يعني أقرب المقربين لما نجي عندك لازم نزكين عليك.
17: صحيح.
18: مش يعني إنك إيش بتعملي له إيش بتقربي له.
17: أكيد.
18: لا عشان نفسيتك. بعدين الآن الناس بدأوا مع قطاع الكهرباء لما تجي الكهرباء الفجر بدأوا يناموا لما العصر.
17: صحيح.
18: ولما تجي الظهر يناموا. فهمتي؟
17: صحيح.
18: يعني قلبوا ميزان حياتنا ولا نحن اليمنيين نحن أهل عدن أهل الترحاب والمحبة.
17: أكيد.
18: وده.
17: أكيد.
18: بعدين كان أول اللي يجيلك من بعيد تفرحي تسمعي أخباره. الآن يا إلي افتحي الواتس بتلاقي أخباره كله بالحالة.
17: يعني
18: سافر زوج طلق ما صديق تعرفيها بتهملك.
17: صحيح. بس زي ما تكلمتي يا أم حمزة.
18: أيوة.
17: بس قلتي الموضوع هو مش موضوع عدم رغبة في استقبال الضيوف، ولكن زي ما قلتي إنه أنا كمان لازم أهيئ نفسي نفسيا برضو يكون المكان مهيئ. ممكن في بعض الأحيان ما يكونش عندك ماء، ما يكونش معك ماء في البيت.
18: هي الجلسة ما تكلفش عليها.
17: صحيح.
18: ماء على خلاص شاهي على خلاص مشار وده ما تكلف.
17: صحيح.
18: بس النفسية أحيانا تيجي تكوني ما نمتيش تمام. اليوم زامك بالمي خلاص يصبني من فقر الله. فهمتي؟
17: صحيح.
18: أيوة يعني الضغوطات الحياة هي.
17: فإحنا لازم نراعي حاجة. بعضنا لازم نراعي بعضنا وأوضاع بعضنا البعض.
18: المفروض بعد يقدم عذر لأخوه لأنه الحياة هي ضغطت علينا بهذا الشيء.
17: أكيد.
18: ولا زمان لما كانوا يقولوا زمان كنا تدق الباب وتدخلي تأكلي وتتشوهي وترقدي. يعني كان الحياة عادية وسيطة.
17: صحيح.
18: الآن كبرت البيوت وضاقت القلوب صراحة
17: للأسف. وهذا يعني نتيجة الظروف.
18: خواتي ذكرنا عليها قبل 5 أيام أقول لهم متى بتقول أوبو لما تقولوا لي لازم تقولوا لي.
17: يعني الخميس ده عندك يا أم حمزة؟
18: يعني ما عنديش جوال بحيث إنه يشعتلوه بحيث
17: أم حمزة.
18: النفسية
17: الخميس هذا عندك؟
18: ها؟
17: الخميس هذا متجمعين عندك اليوم الخميس؟
18: تحياتي لك
17: في أمان.
18: أكيد. والله يقول زوروني حتى كل يوم بس أهم شيء نفسي.
17: الله يسعدك. الله يسعدكم يا رب.
18: تحياتي لك.
17: شكرا لك. فعلا مستمعينا الأعزاء هو الموضوع مش إنه إحنا أو مش راغبين في استقبال الأشخاص أو إن إحنا ما نشتش نستقبل الأشخاص. قد ما هو الموضوع إنه أنا كمان أحتاج إنه أكون في وقت أنا كمان نفسيتي مهيئة لاستقبال الضيوف. في بعض الأحيان قد يأتي إليك ضيف مفاجئ وأنت لسه عادك كملت مشكلة كبيرة، مثلا حصلت مشكلة في البيت، فأنت كيف بتستقبله؟ بأي وجه بتستقبله؟ كيف؟ حتى لو حاولت إنك تخفي أو حاولت إنك تخبي، لكن ممكن إنه هذا الضيف يبدأ يشوف وجهك مقلوب، فمش عارف إنه أنت يعني خلصت من مشكلة معينة، فيبدأ إنه ممكن يقول إنه هذا الشخص مضايق لأن أنا موجود عنده. في بعض الأحيان زي ما تكلمت ممكن يكون معاك عمل ضروري إنك تنجزه، ويجيك ضيف فجأة فتضطر إنك يعني مش قادر يا أما تجلس مع ضيفك أو إنك تجلس مع عملك. ولو جلست مع عملك ممكن ضيفك يتهمك بإنك غير مهتم فيه، فهذه الأشياء بتقلق الجلسات. لكن لو كانت الجلسة منظمة وأخذت ورتبت من قبل أعتقد بتكون أفضل. يعني الوقت اللي أنا أشوف فيه نفسي متفرغ أنا ممكن إن أنا أحدد موعد للشخص، مش مشكلة نتصل بعضنا البعض، متى أنت فاضية أمرك أزورك. يعني دائما بنشوف إن زي هذه الكلمات لطيفة علشان إيش؟ احتراما للشخص هذا، إن أنا ما أفرضش عليه إنه أنا بجيكي بكرة خلاص، يعني أنت جهزي نفسك أنا بجيكي بكرة. لا، أنت متى فاضية، متى وقتك يكون مسموح إن أنا أجيكي. زي ما قالت أم حمزة والأستاذة منى إنه اختلف الوضع بسبب انشغالاتنا في الحياة وبسبب ظروف الحياة، حتى إنه أصبح الكثير ممكن أنا أهم إنه يكون معي ماء أو ما فيش. في بعض الأحيان يكون الماء مقطوع فالضيف يجي والماء مقطوع، فأنا ممكن ذيك الساعة كيف أتصرف، كيف أعمل، كيف أسوي. فهذه الأشياء هي ظروف وتحديات إحنا بنواجهها أثرت بشكل كبير على نمط الحياة اللي كان سابق. في السابق يعني كان نمط الحياة مختلف، ولكن المواعيد المسبقة هو يقصد فيها إيش؟ التنظيم، ويقصد فيها كمان علشان إحنا نكون مرتاحين أكثر أكثر في هذه الزيارات. خلينا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
19: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
17: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
19: أولا السلام أدخل أولا تحياتي لجميع المستمعين الأخ محمد فضل أحمد اللبناني وأم حمزة والأستاذة لطيفة التي اتصلت بعد انقطاع طويل.
17: أكيد
19: وأتمنى لها أن تمر بظروف نفسية جيدة صراحة. أولا أختي أنا فتحت الميديا، يعني ما أفتهمني الموضوع إيش يعني.
17: إحنا نتكلم يا فتحي عن الضيف المفاجئ. هل الضيف هو الضيف المفاجئ هل هو يعتبر فزعة أو فرحة؟ هل لازم إحنا نأخذ مواعيد مسبقة قبل أن نزور أي حد؟ يعني كثير من المتصلين يا فتحي قالوا إنه المواعيد المسبقة مش القصد فيها إنه إحنا مش راغبين بهؤلاء الأشخاص، ولكن نظرا لإنشغالات الكثير، نظرا لنفسيات الكثير، نظرا لظروف الكثير، فيبقى أخذ المواعيد أفضل حتى تكون مثلا الجلسة أو الزيارة خفيفة ولطيفة ويرتاح فيها الجميع. أنت إيش رأيك؟
19: أولا أحكي الضيف وإكرام الضيف. أنا أولا أعطي في حديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر اللي يكرم ضيفي، هذا ما تعلمنا والله هو واجب، هذا إكرام الضيف واجب. لكن أحكي في الظروف الراهنة، في الظروف الراهنة وما يجري لظروفنا الآن، أنا أقول الضيف المفاجئ قد يدخلنا في حرج أو قد يفهمنا الآخرين غلط عندما يأتيك مثلا مواعيد مثلا فجأة تشعر قد يدق الباب مثلا بدون حمل دستور كما يقول المصريين. يعني أنت قد تكون منتش مهيئ له، منتش مهيئ له نفسيا لاستقباله وتقديم له الواجب الذي يبتغى أن نقدمه لهذا الضيف، صح ولا لا؟
17: صحيح.
19: فبالتالي أنا أشوف أنه الضيف المفاجئ أنا أشوفه لابد أن يكون مثلا في خبر مسبق أو في استئذان. مثلا سيد فتحي إن شاء الله نحن بعد أسبوع نحن عندك، أو مثلا متى تشوف مثلا نلتقي أو كذا، كي أجهز نفسي، لأن أنا يجب علي أن أقوم بالواجب تجاه هذا الشخص. أما عندما يأتي لي كذا فجأة، يعني أعلم الله بظروفي أي شخص علي مثلا. صحيح. داخل البيت قد يكون مثلا مواعيد مسبقة، قد يكون من عمل خارج البيت، قد لا أكون أمتلك الميزانية الكافية.
17: صحيح.
19: قد في بعض الأحيان أختي علياء لا نجد في يعني في جيوبنا مثلا 1000 ريال أو كذا.
17: صحيح.
19: فبالتالي واحد يعني يأهب نفسه لمدة تكون في عندك خبر مسبق قبل أن يأتيك هذا الشخص ب5 ب4 أيام. تحاول حتى أن تستدين، حتى أن تستعير، حتى يعني لكي تقوم بالواجب، لكي ما يقول عليك أول ما جيت عند فتحي مثلا هو لا، حتى مثلا قد يكون جالس أمامك هذا وأنت تفكر مثلا ما قدرت قدم له مثلا حق دبامة أو كذا، قد تكون تفكر بنفسك لأنك خايف منه مثلا لو يخرج من عندك يمسك عليك سلبية معينة.
17: صحيح.
19: إنك ما استطعت أن تقدم له الواجب، وهذا قد يكون هو السبب لأنه أتاك في وقت أنت غير مهيئ له أختي عليا. فبالتالي يجب علينا جميعا طالما أننا حنعيش في ظروف راهنة كلنا يمنيين كل المحافظات يعني في القدر سواء، أنا ممكن أن أروح مثلا عند واحد يعني بعطي مثلا الاستشارة أو أعطي خبر قبل أن أروح بأسبوع، يعني مش بيوم أو يومين. يعني أنا بروح الجمعة مثلا بعطي مثلا أني بروح باجع عندك يوم الجمعة يوم السبت اللي قد مضى، يعني أسبوع على الأقل مش يوم واحدة. لذلك يعني ظروفنا الرهنة هي التي أخطي عليها، هي التي جعلتنا نفكر مثل هذا الشيء. كم من قبل يعني حتى لو جاءك مثلا كتيبة طبيعي، بس الآن في الظروف التي حكمت علينا.
17: صحيح.
19: فأصبحنا كل شيء بمقدار، كل شيء بحساب صراحة. أختي عليا شكرا لك لطرحك مثل هذه المواضيع التي يقول لك سلفا إنها صراحة تناقش الوضع الراهن الذي نعيشه جميعا. أختي عليا وتحياتي للأستاذ محمد فضل أحمد اللبناني وأم حمزة والأستاذ ما والمستمعين جميعا، وناشد أصحاب كريش أختي عليا الذين يتصلون في رمضان وين راحوا صراحة. والله في رمضان لنا 16 يوم استيار أصحاب كريش هذا، والله يعقدوا أصحاب كريش وينكم صراحة.
17: أصحاب كريش حابين نسمع صوتكم ومشاركتكم، شاركونا معكم. صحيح.
19: أنا أقول لهم أصحاب كريش هناك فرق ما بين الصمت والسكوت، هناك فرق ما بين الصمت والسكوت. كونوا صامتين لكن لا تكونوا ساكتين للأبد صراحة.
17: أكيد إحنا كمان بنكون سعيدين لو شاركونا
19: لأن الصامت يمكن الصامت أختي عليها يمكن يجي يوم أنه يتكلم، لكن الساكت ست صعب ان نتكلم يعني.
17: فعشان كذا احنا من هنا
19: المشاركين والمستمعين.
17: الله يسعدك، شكرا لك فتحي، في امان الله.
19: السلام.
17: في امان الله.

إذن مستمعينا الأعزاء، فعلا يعني إحنا المشكلة أو اتفق الجميع على إنه المشكلة هي مش مشكلة الضيف ولا مشكلة إكرام الضيف ولا المشكلة من وجود الضيف، قد ما هي المشكلة في التحديات والظروف التي أصبحنا بنواجهها، وهذه التحديات هي التي تحتاج منا أن ننظم مواعيد الزيارات، لأنه كمان حتى لو أنت جيت كضيف مفاجئ وشفت من أي شخص تقصير، ممكن أن هذا الشيء بيغير نظرتك تجاه هذا الشخص، ولكن هذا الشخص هو ما كانش الغرض منه أنه يقصر معك، ولكن أنت يمكن جيت له في وقت هو ظرفه أو وضعه لا يسمح باستقبال الضيوف. ودائما إحنا بنقول في استقبال الضيوف نحتاج كذلك إن إحنا نهيئ أنفسنا دائما، يعني باستقبال الضيف أو لما تكون عارف إنه في عندك ضيف حيجيك على البيت، أنت مش عارف إيش تقدم له، مش عارف إيش تجهز له، فحتجهز ممكن لظروفه كويسة، حيبدأ اللي ممكن يصنع كيكة، اللي ممكن يبدأ يعمل أكلة معينة، اللي يبدأ يعمل شيء لإكرام هذا الضيف يعني، واللي بيرتب بيته أو بيحاول إنه يعني يلبس كذلك ملابس جميلة لاستقبال هذا الضيف، فشيء كويس إنه يعني هذه الأشياء أو هذه التجهيزات بتعطي انطباع وبتعطي شعور جميل إن هذا الشخص منتظر ضيفه يعني، وتلاقيها وينك ها منتظرين لك، فشيء كويس ولطيف إنه يكون هذا الاهتمام. ولكن عندما تأتي بشكل مفاجئ، بالذات بنقول خلونا نتكلم عن الزيارات اللي تكون بشكل مفاجئة وما فيش مراعاة مثلا لأوضاع الأشخاص، خصوصا خلونا نتكلم خصوصا لما أنا أعرف أن الشخص هذا شخص يعمل ساعات طويلة من الصباح ويمكن يروح البيت علشان يرتاح، وأنا كمان أروح في زيارة مفاجأة، لا هنا يعني هذا الشيء مش لطيف، فما تتوقعش إنه ممكن تلاقي هذا الشخص بينتظرك بنفس الانتظار أو بنفس الشوق مثلا لما أنت بتتصل له بتأخذ موعد منه، ممكن إنه يستقبلك استقبال بارد جدا، مش لأنك أنت الضيف أو الموجود، لا لأنه أصلا هو متعب، هو مرهق، هو من ساعات الصباح الأولى بيعمل وبيشتغل، فطاقته انتهت، محتاج إنه يرتاح علشان يبدأ يعني يستقبلك بطاقة أفضل. فهي الموضوع إنه إحنا كيف نحترم بعضنا البعض، إحنا كيف نقدر ظروف البعض. أنا لما تكلمت مع الأستاذة منى إنه في بعض الأحيان كثير من المواقف ممكن إنه حد يتواصل فيك أو يتصل فيك ويجيك ويقول لك أنا اليوم باجيك أو بمرك، ولكن أنت بيكون عندك موعد معين أو غير قادر على الاستقبال، ممكن تعتذر، تلاقي الأشخاص هذول بدأوا يأخذوا منك موقف، يبدأوا يقولوا إنه هذا ما يشتيناش في بيته أو ما يشتيناش يستقبلنا، مع إنه إحنا لازم نراعي ظروف بعضنا البعض، مش لازم أنا أكون 24 فاضية 24 ساعة فاضية عشان أنا أستقبل مثلا الضيوف، لأنه كلنا عندنا مشاغل، كلنا عندنا أكيد أشياء أخرى بنقوم فيها، وخصوصا الآن أصبحنا جميعنا في دوامات طويلة من المهام والأعمال.

في بعض الأحيان كذلك مستمعينا الأعزاء، يعني في ناس بيكونوا منظمين حياتهم على أوقات محددة، يعني يوم كذا كذا هو بتخصص للغسيل مثلا لغسيل الملابس، يوم كذا بيكون لشيء معين أو عمل معين في البيت. فتلاقي لما حد ممكن يجيك في وقت مفاجئ، أنت حتضطر إنك يعني ترمي كل مهامك وكل الأشياء اللي انت حتعملها وتأجلها إلى وقت آخر. ليش؟ لأن الضيف هذا موجود عندك. ولكن عندما احنا نبدأ ناخذ أو حتى في بعض الأحيان تجي على الناس في وقت مفاجئ، والناس هذول فاتحين مثلا الغسالة أو إنهم مقشعين في البيت، فأنت هنا بتعطي حالة طوارئ لهذا الشخص، هو مش عارف كيف يستقبلك والدنيا معجونة أو الدنيا مثلا مش مرتبة. فإن إحنا نعطي لبعضنا البعض فرصة إن إحنا نحدد مواعيد للزيارة، هذا شيء لطيف جدا على الجميع إنه لازم يتقبله مستمعينا الأعزاء.

وكذلك مستمعينا الأعزاء في نقطة مهمة جدا جدا جدا جدا، إنه حتى وإحنا مثلا رايحين عند الضيوف أو حنقوم بعمل ضيافة، يعني إحنا كأشخاص بنروح زيارات للآخرين، يجب أن نقبل بأي شيء يقدم لنا، خصوصا الآن في ظل الظروف الصعبة الحالية اللي واجهها الكثير من الأشخاص، ويكون الغرض من هذه الزيارات هي فقط اللقاءات والاجتماعات التي من الممكن أنها تغير شوية من نفسياتنا وتغير شوية من روتين حياتنا. وهذا الشيء مهم مهم جدا، لأنه قد نشوف البعض قد يعني يضع قيمة نفسه أو يضع نفسه على حسب ما حيتم تقديمه له، هل أنا ضيف مرحب فيني أو ضيف مش مرحب فيني، هل أنا عزيز أو مش عزيز. وهذا الشيء خاطئ، لأنه كثير من الأشخاص بيقيموا مدى اهتمام الآخرين بما يقدموه لهم من ضيافة. إضافة إلى ذلك مستمعينا الأعزاء، زي ما تحدثنا إنه أخذ المواعيد المسبقة من الممكن أن تكون مريحة لك كضيف ومريحة كذلك للشخص الذي سيستقبلك، والشخص حيكون مهيئ لاستقبالك أكثر. فهي عملية مراعاة فقط لبعضنا البعض. في بعض الأحيان ممكن الأشخاص هؤلاء يكون عندهم مناسبة معينة أو بيكون عندهم خرجة معينة، فمجرد ما أنت بتجيب بدون موعد مسبق ممكن أنك تعطل عليهم خرجتهم، لأنه مش معقول أنه الشخص هذا يتركك، لأنه مش من قيمنا ولا من الأخلاقياتنا إن إحنا ضيف دق بابك وأنت مثلا خارج إنك تخرج وتسيبه، لا، فأنت حتضطر إنك تفتح بيتك وتدخل هذا الضيف. فليش في بعض الأحيان ممكن نطرح أنفسنا بمثل هذه المواقف المحرجة؟ في بعض الأحيان لما بنروح بدون موعد مسبق ممكن إن إحنا نروح والناس هذول أصلا مش موجودين أو قد خرجوا قبلنا، فليش نتعب نفسنا في مشوار ما عطيناش للأشخاص هؤلاء خبر إن إحنا جايين عندكم؟ هي أشياء بسيطة مستمعينا الأعزاء، وما تزعلش والله العظيم، مثل هذه الأشياء ما تزعلش، وإنما بشوفها يعني أنا إنها بتريح أكثر وبتخلي الجلسة ممتعة. إحنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة، لقونا إن شاء الله بكرة بنفس الموعد ونفس التوقيت. كنت معكم من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والبصري، أنا عليها محمد، إلى اللقاء.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس، ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن، المعلة، الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع 1903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4-74.
9: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.
10: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: يا ابن الإسلام لتسمع
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الاذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإلجي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: ما بعد صبرك.

من ترند بدأ بتغريدة إلى قصة أصبحت حديث الملايين، من فيديو أيضا عابر إلى ترند يملأ السوشيال ميديا. هنا نلتقيكم مع كل ما شغل الناس وما تصدر أيضا المنصات وما جعل اسما أو قصة أو حدثا حديث الساعة. برنامج إيتي بالعدني، مساحة نرصد فيها أبرز الترندات ونتكلم أو نحكي قصتها من البداية ونكتشف التفاصيل التي ربما قد فاتتكم. بالعدني من الاثنان وأي والأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، ساعة كاملة نعيش فيها معكم تفاصيل الترندات، الفن وأيضا المشاهير والترندات كمان اللي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد أنتم الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضهلع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وأيضا في اليوتيوب والتيك توك بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. أنا من الإعداد وتقديم نبيل عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي الزميل عدنان الشيباني. ولأن دائما مواضيعنا أو ترنداتنا اللي نحطها ما تكتملش إلا بتواجدكم كمان بآرائكم على هذه الترندات وإيش كمان جذبكم من ترند، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724-689-39 وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888 وأيضا على الرقم الأرضي الآخر 02-41-119. نبدأ بالترند الأول وترندنا لهذا اليوم، عايزة تجوز يعود للواجهة بعد 16 عاما، ومؤلفة العمل تعلق على المشهد. هذا المسلسل المصري الكوميدي عايزة تجوز إلى الواجهة من جديد رغم مرور نحو 16 عاما على عرضه الأول بعدما عاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول أحد مشاهده الكوميدية على نطاق واسع. فالمشهد المتداول من بطولة الفنانة هند صبري وارتباط تداوله بمواقف وأحداث أعادت الجمهور إلى أجواء المسلسل، ليتحول مقطع قديم من عمل عرض عام 2010 إلى مادة متداولة من جديد على منصات التواصل. اللافت أن عودة المشهد إلى التداول لم تكن مجرد إعادة نشر المقطع قديم، وإنما جاءت مصحوبة بتعليقات من الجمهور تقارن بين المواقف التي تناولها المسلسل وبين أحداث ومواقف حديثة، وهو ما أعاد اسم العمل وشخصياته إلى النقاش. وفي خضم عودة المشهد للترند تفاعلت الكاتبة غادة عبد العال مؤلفة عايزة تجوز مع إعادة انتشار العمل، خصوصا أن المسلسل ارتبط منذ عرضه بطرح مواقف اجتماعية بطريقة ساخرة مستوحاة بدرجة كبيرة من تجارب الحياة اليومية. والمسلسل في الأساس مأخوذ عن رواية غادة عبد العال، ويدور حول علاء عبد الصبور، الفتاة اللي تواجه ضغوطا اجتماعية متكررة بالزواج، وما يرافق رحلة البحث عن شريك حياة ومواقف وأيضا مفارقات كوميدية. في ترندنا الثاني لهذا اليوم، ترندنا يذهب إلى الفنانة أصالة. الفنانة أصالة تشعل أو في هذه الفترة تصدر اسم الفنانة أصالة نصري مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع تداول أغنية طولوا، إحدى أغنيتها أو أغنيات مشروعها السوري، فاللي حملت معاها حالة واضحة من الحنين ومن الذكريات.
الأبيات. فالأغنية تنتمي إلى اللون السوري التراثي وتحمل أيضا كلمات تتحدث فيها عن الشوق، عن الانتظار، وكمان عن الحنين إلى الأحباء، وهو ما جعل فعلا أو ما جعلها مناسبة بشكل كبير لمقاطع الفيديو القصير التي تعتمد على المشاعر والذكريات. وجاءت انتشار هذه الأغنية بالتزامن مع طرح أصالة ألبومها السوري الجديد الذي يضم 14 أغنية تراثية من مناطق سورية مختلفة. يعني أصالة في هذا أو في هذه 14 أغنية ضمت كل مناطق سورية في هذه الأغنية. ففي محاولة لإعادة تقديم الموروث الموسيقي السوري بصيغة موسيقية معاصرة، ومن أبرز الأغنيات الموجودة في المشروع إلى جانب طولوا وعلى دلعونة وياما مويل الهواء والله لعب القرة. لكن طولوا حصلت على اهتمام خاص خصوصا مع الفيديو المصاحب لها الذي يستعد ذكريات أصالة في دمشق ومحطات من بدايتها الفنية. ومن أكثر التفاصيل اللي أثارت تفاعل الجمهور هو ظهور مشاهد مرتبطة بذكريات الفنانة ووالدها الراحل، إلى جانب استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لإعادة تقديم بعض المشاهد بصريا. وتزامنت الأغنية أيضا مع استعداد أصالة للعودة إلى سوريا وإحياء حفل في دمشق يوم 17 سبتمبر 2026 بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات هناك. في ترندنا الثالث، إيتر إيسن تحتفل بخطوبتها من مدير أعمالها أو مدير الأعمال إنجين إنكيت. احتفلت النجمة التركية إيتر إيسن بخطوبتها من مدير الأعمال إنجين في مناسبة عائلية اتسمت بالبساطة والابتعاد عن مظاهر الاحتفالات الضخمة. وبحسب التفاصيل المتداولة أقيمت مراسيم الخطوبة في 28 أغسطس 2026 داخل منزل العائلة بحضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء. ظهرت إيتر خلال المناسبة بإطلالة بسيطة وأجواء هادئة، بينما أيضا حرص الثنائي على مشاركة لحظات من المناسبة مع المقربين. لكن الصور ومقاطع الفيديو بالخطوبة انتشرت سريعا على منصات التواصل الاجتماعي، ولحد الآن ترند هذه الساعة خصوصا بين متابعي الدراما التركية، لتتحول المناسبة العائلية إلى واحدة من الأخبار الفنية المتداولة خلال الأيام الأخيرة. وتأتي الخطوبة بعد ارتباط اسم إيتر إيسن بعدد من الأعمال الفنية التركية، فيما حظيت علاقتها بمدير الأعمال إنجين باهتمام الجمهور بعد إعلان الخطوبة. وتفاعل المتابعين مع فكرة الاحتفال بعيدا عن المظاهر الضخمة، معتبرين أن هذه الأجواء العائلية البسيطة كانت من أكثر التفاصيل اللافتة في المناسبة. وهكذا انتقلت قصة الخطوبة إلى خبر ترند في هذا اليوم. الأحمر والأبيض مشهد ذكريات ناصر يعيد الحنين إلى الماضي. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا من المسلسل السعودي أحمر ولا أبيض، ظهر فيه ناصر أثناء دخوله إلى محل والده قبل أن تعيد تفاصيل المكان إلى ذكريات قديمة من طفولته. فالمشهد لفت انتباه الجمهور بسبب اعتماد على فكرة بسيطة لكنها مؤثرة، المكان الذي يمكن أن يحتفظ بذاكرة الإنسان حتى بعد مرور سنوات طويلة. وفي المشهد يدخل ناصر إلى محل والده فتتغير حالته النفسية مع استحضار ذكريات الماضي، وهو ما جعل المتابعين يتفاعلوا مع المشهد باعتباره واحد من اللحظات الإنسانية اللافتة في العمل. وتداولت حسابات أيضا فنية المشهد تحت عبارة تتحدث عن ارتباط الذكريات بالأماكن، معتبرة أنه هذا المشهد نجح في تقديم لحظات مختلفة وسط أحداث
أحداث المسلسل المليئة بالصراعات والجريمة. ويأتي ذلك ضمن أحدث مسلسل أحمر ولا أبيض التي تدور قصته حول ابن العم ناصر وفيصل وما ينشأ بينهما من صراعات مرتبطة بالمال والممنوعات والخيانة والانتقام. فالمسلسل عرض عبر منصة MBC شاهد ويتكون من 8 حلقات واعتمد منذ بدايته على أحداث متسارعة ومكثفة بين مشهد الجريمة والتوتر. جاء مشهد ناصر في محل والده مختلفا لأنه زي ما قلنا ركز على الجانب الإنساني للشخصية. ونعود من جديد إلى أحمر ولا أبيض على تفاعل بمشاهد الانتقام والمواجهات العنيفة. فدخل مسلسل أحمر ولا أبيض في مواجهة جديدة من التفاعل بعد تداول مشاهد من الحلقات الأخيرة، خصوصا المشاهد اللي تصاعدت فيها أجواء الانتقام والمواجهات بين الشخصيات. ومع اقتراب نهاية العمل تحولت الأحداث إلى سلسلة من المواجهات بعد أن دخل ناصر وفيصل في صراعات أكثر تعقيدا وبدأت الأسرار القديمة بالظهور. وشهدت أيضا الأحداث تصعيدا كبيرا في الصراع بين الشخصيات الرئيسية وصولا إلى عملية قتل وانتقام ولحقات أمنية كمان، وهما جعل الجمهور يتابع الحلقات الأخيرة بكثافة. ومن أبرز الأحداث قرار ناصر بالانتقام من سلطان بعد ما عرفته بدوره في سرقة الخلطة السرية ليذهب إليه وينفذ عملية انتقامه. وفي الوقت نفسه بدأت الشرطة في كشف أجزاء جديدة من شبكة الجرائم. فالمسلسل دخل بذلك مرحلة مختلفة تماما عن بدايته، فبعد أن بدأ بالصراع عائلي ومصالح متشابكة تحولت الأحداث إلى دائرة من الخيانة والانتقام والقتل ومحاولة الهروب. أما مسلسل حبتين يدخل سباق الترند سيارات ومطاردات وأجواء الرياض. دخل المسلسل السعودي حبتين قائمة الأعمال السعودية المتداولة بقوة مع بدء عرضه على منصة CTC في سبتمبر الجاري. المسلسل انطلق حصريا في السعودية يوم 2 سبتمبر 2026، ينتمي إلى أجواء الأكشن والجريمة والدراما النفسية كمان، ويأخذ المشاهد إلى عالم سيارات الشوارع والتفحيط والمطاردات في الرياض. وتدور القصة حول أحمد المعروف بلقب الهدهد، وهو سائق محترف يخرج من السجن بعد سنوات قضاها على خلفية حادث غير حياته. ويحاول أحمد بعد خروجه أن يبدأ حياة جديدة وأن يبتعد عن ماضيه، لكن مهارته في القيادة والظروف المحيطة به تعيده مرة أخرى إلى عالم السيارات والجريمة. وتزداد الأحداث تعقيدا عندما تتقاطع حياته مع عالم تهريب المخدرات إلى جانب شخصيات لها مصالح مختلفة. ويتكون العمل من 8 حلقات وتعرض حلقة جديدة أسبوعيا، هما يجعل الجمهور يتابع تطور القصة تدريجيا بدلا من طرح العمل كاملا دفعة واحدة. ويقدم حبتين أجواء مختلفة نسبيا عن الدراما الاجتماعية التقليدية من خلال الجمع بين السيارات والمطاردات والجريمة وأيضا الصراع النفسي ومحاولة البطل التخلص من ماضيه. ولهذا بدأت مقاطع العمل ومشاهده بالانتشار على منصات التواصل الاجتماعي منذ انطلاق عرضه. أما كوثر البلوشي تتصدر الترند الكويتي أو على مواقع التواصل الاجتماعي. تصدر اسم الفنانة الإيرانية كوثر البلوشي مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج والعالم العربي بعد تداول خبر صدور قرار بإبعادها من الكويت للمصلحة العامة. وأشارت التقارير المتداولة إلى أن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قرارا بإبعادها، إلى أن التفاصيل الرسمية المتاحة لم تقدم شرحا موسعا للمخالفة المحددة التي استند إليها القرار. ومع انتشار الخبر بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تداول عدة

والغناء والمسرح، وارتبط اسمها سابقا بمسرحية صنع في الكويت في أعقاب أزمة فنية أثارت جدلا بعد استبعاد الفنانة ليلى دهراب، وهو ما جعل اسم كوثر حاضرا في الوسط الفني الكويتي خلال السنوات الماضية. أما حاليا فقد أعاد قرار الإبعاد اسمها إلى الواجهة بقوة، وتحول الخبر هذا في السوشيال ميديا إلى ضجة، وفي من يبرر هذا القرار، وفي من شايف إنه هذا القرار كان قاسي عليها. شيرين ونارين عمارة في فيديو عفوي يعيد شائعات الحمل إلى الواجهة. فعاد اسم شيرين بيوتي إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع عفوي جمعها بشقيقتها نارين بيوتي وسط تفاعل واسع من الجمهور مع تفاصيل ظهرت خلال الفيديو. فالمقطع عاد إلى الواجهة شائعة قديمة مرتبطة بحمل شيرين بعدما بدأ بعض المتابعين في تحليل ما ظهر خلال الفيديو ربطه بإمكان وجود حملة. وتداولت الحسابات ومقاطع وصور، خاصة الحسابات اللي هي فان لشيرين وأسامة، وظهور شيرين مع نارين، وبدأ الجمهور يطرح هذه التساؤلات حول ما إذا كان فعلا أو إذا كان هذا موقف عفوي أم أنه يحمل فعلا دلائل. وتأتي هذه الموجة بعد أن سبق أن انتشرت شائعة مشابهة حول الحمل داخل عائلة بيوتي، هو ما جعل ظهور جديد لشيرين أو نارين يخضع لتحليل واسع من المتابعين. واللافت أنه الفيديو نفسه لم يقدم إعلانا رسميا عن وجود حمل، لذا تحولت المسألة إلى تكهنات من الجمهور أكثر من كونها خبرا مؤكد. وهذه مش المرة الأولى اللي تتحول فيها تفاصيل صغيرة من حياة عائلة بيوتي إلى مادة للترند، خصوصا مع الشعبية الكبيرة اللي تتمتع فيها شيرين ونارين على منصات التواصل الاجتماعي. وبالتالي يبقى الجزء المؤكد حتى الآن هو انتشار الفيديو وعودة الحديث عن الشائعة، بينما لا يمكن اعتبار الحمل خبرا مؤكدا دون إعلان مباشر من شيرين أو مصدر موثوق. أما سقف الولد، مسلسل سعودي يعود للتداول بقصة أب يجبر أبنائه على العيش تحت سقف واحد. فعاد المسلسل السعودي الكوميدي سقف الوالد إلى التداول على منصات التواصل بعدما أعاد الجمهور مشاركة مقاطع منه والتعليق على فكرته العائلية. فالمسلسل يقوم على فكرة اجتماعية كوميدية، أب متسلط يرفض أنه يخرج أو أنه يخرج يخلي أبنائه يخرجوا من المنزل بعد الزواج، ويضع شرط واضح أمامهم، من يريد الزواج عليه أن يبقى في منزل والده. فبذلك يجد الأبناء أنفسهم بعد الزواج يعيشوا مع زوجاتهم في منزل واحد، وهو ما يؤدي إلى سلسلة طويلة من المواقف والمفارقات اليومية بسبب غياب الخصوصية وكثرة الاحتكاك بين أفراد الأسرة. وتدور القصة حول الأب سند الذي لديه 4 أبناء، فأزواج الذي لديه 4 أبناء وبنت واحدة، ويصر على بقائهما جميعا في منزل العائلة. ومع زواج الأبناء يتحول المنزل إلى ساحة تجمع عدة أزواج وعائلات في مكان واحد، فتبدأ المشاكل اليومية والمواقف الكوميدية الناتجة عن اختلاف الشخصيات وغياب الخصوصية. ويشارك في العمل عدد من الفنانين السعوديين، بينهم عبد العزيز المبدل وخالد عبد العزيز وخيرية أبو لبن وفتون الجار الله وراشد المدهش وعبد الله العراك. والعمل عرض للمرة الأولى عام 2024 ويتكون من 15 حلقة، لكنه عاد إلى التداول من خلال المقاطع القصيرة التي أعادت تعريف الجمهور بفكرته، خصوصا أنه المشاهد التي تتناول تدخل الأب في حياة أبنائه ومحاولته أيضا على فرض قواعد عليهم. ولفت أنه فكرة المسلسل قريبة من مواقف اجتماعية موجودة في كثير من البيوت، وهو ما جعل الجمهور يعيد تداول هذه المشاهد والتعليق عليه بطريقة ساخرة.

0: أما الطفلة لما قيس لا زالت في الترند أو لا زالت تتصدر الترند، فلما قيس لم تكن مجرد مشاركة عابرة في برنامج مواهب، إذ تحولت منذ المرحلة الأولى إلى واحدة من أكثر المشاركات اليمنيات متابعة، خصوصا مع تداول مقاطع أدائها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل الجمهور اليمني معها باعتبارها تمثل بلدها في واحد من أشهر برامج اكتشاف المواهب في العالم. ومع تقديمها للمنافسة بدأت المقاطع الخاصة بلما تنتشر بصورة أكبر، وظهرت عبارة مثل هذه بنت اليمن أو هذه أحلى صوت، فالآن أصبح اسمها مرتبط، فأصبحت أو أصبح انتشارها بشكل واسع، وأخبار فوز أو خبر فوز لما وتداول على حساب التواصل الاجتماعي خلاها إن تقدر تظهر أو أصبحت إن قادرة تظهر بلقاءات إعلامية أكثر بعد الفوز. تحدث
1: إعلانك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
5: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
9: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
8: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
9: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
8: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
9: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
8: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
9: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
8: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
11: والتكنولوجيا المتطورة.
12: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة، وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدنية FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: ناس
1: 1-8-8-8. فزي ما كنا نتكلم في الترند الأخير أو وليس الأخير وإنما ترند لما قيس بعد برنامج The Voice Kids لازالت متصدرة الترند وأيضا الترند اليمني بقوة لأنها أصبحت حديث السوشيال ميديا وحديث الحفلات حديث اللقاءات كمان. فبعد أن تتوجت رحلتها بالحصول على اللقب فهي تشق طريقها في الفن. أما ماريا قحطان من طفلة فعلا موهوبة إلى اسم حاضر بقوة في المشهد الفني، فاسم الفنانة ماريا قحطان لا يزال حاضر بقوة في الساحة الفنية خصوصا مع استمرار ظهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتوثيقها لنشاطاتها الفنية ورحلاتها ومناسباتها. ومن أحدث المحتويات التي لفتت الانتباه مقطعا نشرته خلال سبتمبر الجاري وثقت فيه لحظات من وجودها في ظفار بسلطنة عمان، وقد حقق الفيديو خلال أيام قليلة نحو 46 ألف مشاهدة وفق بيانات تتبع أداء قناتها على اليوتيوب. واللافت في قصة ماريا أن الجمهور تابعها منذ سنوات وهي طفلة تغني، ثم شاهدها وهي تكبر أمام الجمهور وتتنقل تدريجيا من مرحلة الطفل الموهوب إلى الفنانة الشابة. وهذا التحول هو أحد أسباب أسباب استمرار الاهتمام بها، فالجمهور لا يتابع الأغنية فقط وإنما يتابع أيضا تطور الشخصية نفسها من الطفولة إلى مرحلة النضج الفني. وماريا قحطان من الأسماء اللي ارتبطت كذلك بالأغنية الوطنية اليمنية، وسبق أن ظهرت في مناسبات مرتبطة بالأغاني الوطنية من بينها مشاركتها بأعمال احتفالية مرتبطة بثورة 26 سبتمبر. واليوم أصبحت ماريا حاضرة في مساحة مختلفة، مساحة الفنانة الشابة اللي تستخدم المنصات الرقمية للتواصل مع جمهورها وليس فقط عبر التلفزيون أو الحفلات. ومن أبرز الأسماء اليمنية الحاضرة في المشهد الغنائي الخليجي خلال 2026 للفنان فؤاد عبد الوحد، خصوصا بعد إطلاق مشروع الغنائي فؤاد 2026. فالمشروع جاء باعتباره خطوة جديدة في مسيرته مع توجه واضح لتقديم أعمال تواكب الذائقة الموسيقية الحديثة مع الحفاظ أيضا على هويته الفنية. واللافت أنه فؤاد عبد الوحد لم يعد ينظر إليه فقط باعتباره فنانا يمنيا، وإنما أصبح اسمه مرتبطا بشكل واسع بالمشهد الغنائي الخليجي نتيجة مشاركته وإصداراته وحفلاته كمان. وفؤاد 2026 يمثل بالنسبة له أكثر من مجرد مجموعة أغنيات، فهو محاولة لتقديم مرحلة موسيقية جديدة تحمل اسمه وسنة إطلاق المشروع. وهذا النوع من المشاريع فعلا فتح الباب للمقارنة، هل فؤاد عبد الوحاد ما زال يقدم اللون الذي عرفه الجمهور به، أم أن فؤاد 2026 يمثل تحولا جديدا في اختياراته؟ لا تزال الشائعات على حقيقة وفاة الفنان يحيى إبراهيم شائعة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى الآن، وهذه من الأخبار فعلا اللي تصدرت الترند اليمني بقوة، مش لأنه خبر وفاته إنما قصة شائعة انتشرت حول فنان يمني معروف. ففي 2026 أو نقدر نقول من أغسطس من نهاية أغسطس لحد الآن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تتحدث عن وفاة الفنان اليمني يحيى إبراهيم، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق بين جمهور جمهوره ومحبيه. لكن سرعان ما جاء هذا النفي من نجلة عبد الله يحيى إبراهيم الذي أكد أنه أو أن الخبر غير صحيح، لينتهي بذلك الجدل حول الشائعة. فالقصة هذه أخذت مساحة كبيرة لأنه أخبار وفاة الفنانين والشخصيات المعروفة تنتشر بسرعة شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا عندما يتم تداولها من حساب إلى آخر دون الرجوع إلى مصدر رسمي أو أحد أفراد الأسرة. وفي حالة الفنان يحيى إبراهيم كان رد الأسرة هو الفاصل في حسم الموضوع. عرفات قيفان من عالم الفن إلى مشاهير السوشيال ميديا، برز اسم عرفات قيفان خلال 2026 بعد تصدر الترند في صنعاء قبل أن تتحدث تقارير عن إغلاق حسابه. القصة بدأت من نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتبط اسمه بمقاطع ومحتوى أثار تفاعلا واسعا، فإضافة إلى ظهوره في مقاطع مع عدة من المشاهير اليمنيين وهو ما أسهم في اتساع دائرة المتابعين والجدل حول المحتوى اللي يقدمه. وبعد تصدر اسمه الترند أصبح إغلاق الحساب نفسه جزء من القصة، فتحول السؤال من هو عرفات قيفان إلى لماذا أغلق حسابه بعد تصدره الترند. أما طه باكر أغنية جديدة تحافظ على حضور الاسم اليمني في المنصات، فالفنان اليمني طه باكر من الأسماء اللي تواصل نشاطها في سوق الأغنية الرقمية، حيث تظهر له خلال 2026 إصدارات جديدة من بينها قمر من حق صنعاء وسلام يا دولة المحويت، إلى جانب أعمال سابقة مثل ما في نفسك. واللافت في تجربة طه باكر هو الاتجاه إلى طرح الأغنية اليمنية عبر المنصات الرقمية، وهو ما يجعل العمل متاح لجمهور أوسع من الجمهور المحلي. كما فعلا أنه عناوين الأغنية نفسها ترتبط بالهوية اليمنية والمكان مثل صنعاء والمحويت، وهو ما يعطيها مساحة مختلفة في ظل انتشار الأغنية اليمنية على منصات العربية. والأغنية اليمنية اليوم لم تعد محصورة في الإذاعة أو التلفزيون، فالمقاطع القصيرة من أغنية يمكن أن يتحول إلى صوت مستخدم في آلاف الفيديوهات، ومن هنا يبدأ الانتشار. أما البيت الملعون يعود إلى الترند، فهدى حسين في أو بطلة مسلسل البيت الملعون تقود رحلة الرعب والغموض، فعاد مسلسل البيت الملعون إلى وجهة الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع إعادة تداول مشاهد أو تداول مشاهده والحديث عن أحداث وشخصياته، ليصبح العمل من المسلسلات الخليجية اللي تستحوذ على مساحة واضحة من نقاش الجمهور. والمسلسل من بطولة النجمة هدى حسين إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما الخليجية والعربية، من بينهم أحمد إبراق وخالد أمين وقاسم النبهان وفرح الصراف وباسم مغنية وسعيد سرحان وعلي وفادي أبي سمراء وسينيتيا. ويتكون العمل من 10 حلقات. فقصة البيت الملعون تدور الأحداث حول رزان اللي تجد نفسها أمام ظروف قاسية دفعتها إلى ترك حياتها السابقة والاختباء مع أبنائها في منزل قديم وغامض. لكن المنزل اللي يبدو في البداية مجرد مكان تلجأ إليها العائلة يخفي وراء جدرانه أسرار وحكايات مظلمة، ومع مرور الوقت تبدأ أحداث غريبة وجرائم وحوادث غير متوقعة في الظهور أو غير متوقعة بأن تكون متواجدة في هذا المنزل. بدل من أن يكون هذا المنزل مكان آمن لرزان وأبنائها، يتحول إلى مصدر للخوف والشك، وتبدأ رحلة البحث عن حقيقة ما يحدث داخله. ولافت أنه العمل ما يعتمدش على الرعب فقط، بل يمزج بين الدراما الاجتماعية والجريمة والغموض والتشويق، وهو ما خلى هذا العمل قابل للنقاش والتحليل من حلقة إلى أخرى. فانتشار العمل هو أنه أحداثه لا تكتشف كل أو ما تنكشفش كل أسراره من البداية، فكلما ظن المشهد انه المشاهد انه اقترب من معرفة الحقيقة تظهر تفاصيل جديدة تغير تفسير الأحداث. فوجود كمان هدى حسين في البطولة كان عاملا أساسيا في جذب الجمهور، خصوصا أن ظهورها في عمل ينتمي إلى أجواء الرعب والتشويق شكل اختلاف عن عدد من أدوارها المعتادة. ومع تداول المقاطع القصيرة من الحلقات على منصات التواصل، بدأ الجمهور يعيد نشر المشاهد الأكثر غموضا تأثيرا، خصوصا تلك التي تتعلق بأسرار المنزل والشخصيات التي ترتبط به. من علاقة على برنامج قسم ونصيب تتحول إلى حديث الجمهور وإلى خطوبة حقيقية، فمن قسم ونصيب إلى مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت علاقة مايا الغامدي وأسامة تونسي واحدة من أكثر العلاقات اللي تابعها جمهور البرنامج وتفاعل معها خلال الفترة الحالية. فمنذ ظهور هذا الثنائي معا بدأت المقاطع تجمعهم وتحصد انتشار كبير، خصوصا المقاطع اللي تظهر فيها أو اللي يظهر فيها الانسجام بينهما أو النقاشات والمواقف اللي تحدث داخل البرنامج. أما ماي الغامدي هي مشتركة سعودية في الموسم الخامس من قسم ونصيب، بينما أسامة مشارك أيضا تونسي، وقد ظهر الاثنان ضمن أحدث الموسم أما ترند الثمانينيات فيجتاح السوشيال ميديا الذكاء الاصطناعي يعيد المشهد إلى زمن الكاسيت. من أكثر الترندات هذه الأيام انتشارا ترند الثمانينات الذي اعتاد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى أجواء حقبة الثمانينيات، لكن هذه المرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. فالفكرة ببساطة صورة حديثة ذكاء اصطناعي، نسخة تبدو كأنها التقطت في هذا أو في الثمانينيات. فخلال الساعات الماضية انتشر الترند بشكل كبير، وبدأ المستخدمون في نشر صورهم وبعد تحويلها إلى صور تحمل طابع تلك الحقبة، من حيث الملابس وتسريحات الشعر وأيضا الإضاءة والديكور وحتى شكل التصوير. فالمستخدم يأخذ صورة زي ما قلنا حديثة واضحة له، ثم يستخدم أحد أدوات الذكاء الاصطناعي ويطلب تحويل الصورة إلى أجواء أو إلى أجواء هذه الحقبة. لكن الموضوع ما يتوقفش عن تغيير الملابس، الذكاء الاصطناعي يمكن إعادة تصميم الصورة بالكامل، تسريحات الشعر، الملابس، المكياج والخلفية والإضاءة وأيضا ألوان الصورة وشكل الكاميرا وحتى التفاصيل الموجودة في المكان. والنتيجة صورة تبدو كأنها التقطت قبل أكثر من 40 عاما. فليش الثمانينيات تحديدا؟ لأنه في هذاك الوقت تمتلك أو هوية بصرية واضحة جدا، الشعر الكبير، الألوان القوية، الملابس الواسعة، الكاسيت، أيضا الصور الفوتوغرافية القديمة، أجهزة التلفزيون القديمة، الديكورات المميزة، الموضة التي أصبحت اليوم جزء من ذاكرة جيل كامل. وهذا يأتي عنصر النوستالجيا، فالشخص لا ينشر مجرد صورة قديمة، بل ينشر نسخة متخيلة أو مخيلة من نفسه لو كان يعيش بتلك الفترة. فأيضا في هذا الترند لم يكن لنا فقط أو للناس العادية فقط، فالمشاهير يدخلوا على الخط، فالترند ما توقفش عند المستخدمين العاديين، فعدد من الفنانين والمشاهير شاركوا في التجربة، الأمر اللي ساعد على توسيع انتشاره. ومن بين الأسماء اللي ظهرت ضمن موجة الترند عدد من نجوم الفن والإعلام، كما شارك فنانون بصورة مستوحاة، وهو ما جعل الفكرة تنتقل من مجرد تجربة فردية إلى موجة جماعية على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن اللافت أيضا أن بعض الفنانين تعاملوا مع الترند بطريقة ساخرة، بينما استخدم آخرون صورة قديمة حقيقية أو أعمال فنية سابقة المقارنة مع الصورة المصنوعة بالذكاء الاصطناعي. المستخدم عندما يرفع صورته إلى أدوات الذكاء الاصطناعي يجب أن ينتبه إلى الجهة التي يستخدمها، وما إذا كانت الصورة تحفظ أو تستخدم لأغراض أخرى. ولهذا ومع الانتشار الكبير لهذا الترند ظهرت أيضا تحذيرات من التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي بلا انتباه للخصوصية. جهنم مسلسل يشعل النقاش حول الجرائم الحقيقية. فتصدر مسلسل لعبة جهنم مساحة واسعة من النقاش الفني هذا الأسبوع، خصوصا بعد عرض الحكاية الأولى من مشروع القصة الكاملة الذي يعتمد على تقديم حكايات درامية منفصلة مستوحاة من جرائم وقضايا حقيقية. فالمسلسل من بطولة محمد فراج، وإلى جانب عمر رزيق ومنذر مهران وكريمة منصور وياسر عزت، والعمل من تأليف نجلاء الحديني وإخراج إسلام خيري وإنتاج مجدي الهواري. وتدور الحكاية في أجواء مرتبطة بالعالم المظلم للإنترنت، وهو ما أعطى العمل مساحة كبيرة للنقاش، خصوصا أن الدراما ما تكتفيش بعرض هذه الجريمة، وإنما تحاول الاقتراب من الظروف و

الشخصيات والدوافع اللي تقف خلفها. فمحمد فراج تحدث في هذا الأسبوع عن الشخصية التي قدمها وكشف أنه عمل على تغيير مظهره الخارجي من أجل تجسيد الشخصية بالشكل المطلوب، مؤكد أنه تعامل معها بجدية كبيرة، واللافت أنه العمل لم يمر مرور عاديا إذا ظهرت آراء متباينة حول فكرة تحويل الجرائم والقضايا الحقيقية إلى أعمال درامية، بين من يرى أنها تقدم معالجة فنية مهمة ومن يرى أن تكرر هذا النوع من الأعمال قد يجعل المشاهد أمام محتوى قاسي ومتكرر. أما محمد رمضان من مصر إلى البرازيل فحضور عربي في روك إن ريو من أبرز الأخبار الفنية الدولية هذا الأسبوع. أيضا أن الفنان محمد رمضان في مهرجان روك إن ريو في البرازيل، المشاركة حظيت باهتمام كبير لأنها تمثل خطوة جديدة خارج المنطقة العربية، والمهرجان يعد من أبرز المهرجانات الموسيقية العالمية، وتم تداول أجواء حفل رمضان في المهرجان، فوسط تفاعل مع ظهوره على المسرح والجمهور الموجود في الفعالية، وتأتي المشاركة في وقت يحاول فيه رمضان تعزيز حضوره كمغني عربي على مسارح دولية، خصوصا أنه المهرجان يجمع أسماء فنية من أنحاء مختلفة في العالم. وبحسب التغطيات المنشورة ينظر إلى مشاركته باعتبارها حضورا لافتا لفنان مصري وعربي في واحد من أكبر الفعاليات الموسيقية في أمريكا الجنوبية. أما أحلام الشامسي أو الملكة أحلام، إطلالة جديدة وتجربة تجميلية تشعل التفاعل. فالفنانة الإماراتية أحلام كانت أيضا ضمن الأسماء اللي تصدرت الاهتمام في هذا الأسبوع. ظهرت أحلام في فيديو وثقت خلاله تجربة تجميلية غير جراحية لشد الوجه في دبي، وهو الظهور اللي فتح باب التعليقات حول التغيير في ملامحها. فالتغطيات الفنية أشارت إلى أن التجربة أثارت تفاعلا واسعا، خصوصا مع حديث أحلام عن تفاصيل التجربة وظهورها الجديد. واللافت أن الحديث لم يتوقف عند الإجراء نفسه، وإنما امتد إلى إطلالتها وملامحها الجديدة وطريقة ظهورها أمام الجمهور. النبوي وياسمين العبد ولكان على البال يدخل دائرة الاهتمام. دخل فيلم ولكان على البال دائرة الاهتمام في هذا الأسبوع بعد طرح البوستر الرسمي للعمل. فالفيلم يجمع نور النبوي وياسمين العبد في بطولة سينمائية مشتركة، ويمثل تعاونا جديدا بين النجمين. وتأتي أهمية الخبر مع استعداد الفيلم للعرض السينمائي بعدما بدأ الجمهور في التعرف على أو التعرف أكثر على الشخصيات والأجواء اللي قدمها العمل. الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد وإنتاج أحمد بدوي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين إلى جانب نور النبوي وياسمين العبد. منى زكي تنتهي من تصوير فيلم طالع نازل أو مسلسل طالع نازل. فاسم منى زكي عاد بقوة إلى الأخبار الفنية بعد ما انتهت من تصوير مسلسلها الجديد طالع نازل، وأعلنت تقارير فنية أن منى زكي انتهت من تصوير آخر مشاهد العمل مساء الاثنين 8 سبتمبر بعد فترة طويلة من التحضير والتصوير. فالمسلسل يمثل عودة منى زكي إلى الدراما التلفزيونية بعد أن طولت في غيابها، وتدور قصة أو تدور قصتها حول موضوع اجتماعي حساس مرتبط بالعلاقات الزوجية والخيانة، وهو ما جعل العمل محط انتظار قبل عرضه. وكانت التغطية السابقة قد أشارت إلى أن المسلسل يقدم معالجة درامية لقضية الخيانة الزوجية. فحبايبنا إلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج إيتي بالعدن اللي يأتيكم يوم الاثنان والأربعاء، فكونوا معنا دائما على الموعد. شكرا لكم.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار

0: أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
6: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عالمية FM تقدم برنامج منصة أخضر.
1: عاوز لكن معيش فلوس، عاوز لكن والدي كان سيء معايا، لكن أنا مريض، لكن أنا مش جميلة، لكن لكن لكن أهي لكن دي هي اللي بتمنعك تحقق أهدافك. شوف حجم لكن في حياتك وأنا أقدر أقولك هتحقق نجاحات قد إيه. أغلب الجمل اللي بتيجي بعد ولكن حتى لو كانت واقعية وحقيقية فهي ملهاش علاقة باللي قبل ولكن. يعني لو أنت شايفة أنك لازم تحرق دهونك الزيادة لكن أنت بتحب الأكل ومش هتقدر تعملي ده، ففكري كده في الجملة كمان مرة. حبك للأكل مش سبب أنك ما تمارسيش رياضة، ممكن تأكلي أكل صحي أصلا طالما بتحب الأكل، مش لازم نخربها يعني. صديقي الإنسان، الحقيقة الوحيدة هي أنك كل ما فضلت مكانك واستسلمت لكن كل ما وضعك بقى أسوأ وبقيت أضعف، ومش هيكون ده أسهل إطلاقا من لو كنت حاولت تغير وضعك فعلا من الأول. فركز كده واسمعني، حلقة النهاردة مبنية على كتاب تخلص من ولكن، كيف تضع حدا لتدمير الذات وتدافع عن نفسك. تقدر تسمعها وتقراها أوفلاين وبدون إعلانات على تطبيق أخضر. وعلى فكرة أخضر طور لك التطبيق علشان استفادتك تبقى أكبر وتجربتك تكون ممتعة أكتر. حمل التطبيق وجرب النسخة الجديدة وقول لنا رأيك. كتابنا فيه 6 دروس للتخلص من ولكن، تعال نشوف درس درس. أول دروسنا هو التواصل مع الآخرين، مش التواصل اللي هو تبادل كلام وبس، لا، التواصل المقصود هو تبادل الإحساس البشري اللي بيحصل لما نحس إن اللي قدامنا مهتم بينا بصدق فبنقدر نتقبل منه. هتيجي تقولي والله يا عم أنا عارف إن التواصل مهم لكن أنا خجول. طبعا أنت بتكون فاكر إن الخجل أو عدم التواصل هيحميك من النقد أو السخرية أو عدم التقبل، لكنه في الحقيقة هيمنعك من جوهر الحياة نفسه. وعلاج الخجل هو التواصل، لو بتتحرك تتواصل اتواصل والخجل هيروح. دوس في الموقف يا معلم. وجوهر التواصل انك تشعر بآلام الناس وهمومهم، حتى الناس اللي بتظن انهم سيئين او مش بتحبهم، هم بشر وغالبا ليهم معاناتهم الخاصة اللي ممكن تكون دفعتهم لشيء ما بتحبوش، زي الطفل اللي رمى شون مؤلف الكتاب بالحذاء في نص محاضرة كان بيقولها وهو تمالك نفسه وتجاهل تماما، وعرف بعد كده ان الطفل ده باباه قتل مامته واتسجن، والطفل مضطرب عاطفيا وكان بيلفت النظر لنفسه بس. ومن اهم الحاجات اللي بتبني تواصل بيننا وبين الاخرين هو ايجاد القواسم المشتركة. احنا بنحب الناس اللي شبهنا، فدور دايما على الشيء المشترك بينك وبين اللي بتتكلم معاه، حتى لو حاجة تافهة زي حبكم لفريق كرة معين مثلا. كمان من اكتر الحاجات اللي بتحقق التواصل مشاركة جوانب الضعف. اسأل نفسك لو حد على طول بيظهر انه مثالي وما بيغلطش، هل هتحس انك عاوز تقرب منه؟ لا، احنا بنحب نقرب من اللي بيشبهونا بعيوبنا واخطائنا، فخليك طبيعي وما تتكلفش المثالية لو بتحاول توصل لقلب حد. وكمان خلي فيه بينج بونج في الحوار، يعني الحوار يكون رايح جاي مش من طرف واحد انت بتتكلم بس او بتسمع بس. ومن الحاجات اللي هتساعدك كمان في التواصل انك تفتكر اسم الشخص وتناديه بيه على طول وتسأله عن رأيه، حتى لو طفل هيحس انك مهتم بيه بصدق. واستغل اي فرصة مناسبة لانك تمدح اللي قدامك بحاجة كويسة فيه فعلا. وممكن كمان تستعين بتطبيق اخضر اللي هتلاقي فيه قسم كامل لملخصات كتب مهارات التواصل. طيب ده اول درس. اما الدرس التاني علشان تتخلص من ولكن فهو مراقبة الحديث الداخلي. بيحكي شون الكاتب انه في مرة اتصلت بيه مام الطفلة بتطلب منه يساعد بنتها اللي منهارة بسبب تعرضها للتنمر لانها اتولدت بعيب خلقي، اصابعها ملتصقة واصحابها بيتريقوا عليها. شون لما كلمها قال لها انها مميزة والناس هتفتكرها لتميزها، والكلمة كانت مبهرة وفرقة جدا بالنسبة لها، فبقت لما حد يتنمر عليها تقول لهم انها مش مختلفة، هي مميزة وإنهم هيفتكروها. وكانت الكلمة ليها مفعول السحر بالنسبة لها لما أخدت محل كلمات التنمر اللي كانت بتسمعها. وده لأن الكلمة فعلا ممكن تحييك أو تقتلك، بالذات لو الكلام الداخلي اللي أنت بتقوله لنفسك أنا فاشل، أنا مستحقش، أنا قبيح. تفتكر أنت لو بتعامل أصحابك زي ما بتعامل نفسك هل هيبقى عندك أصحاب أصلا؟ ده غير إنك كلامك السلبي لنفسك بينعكس على كل اللي حواليك وهيبدأوا يسلموا بده ويعاملوك على أساسه فعلا. فلازم توقف الصوت ده. هتقول لي لكن صعب أوقفه. لساك برضو بتقول لكن؟ أحب أقولك لو ما وقفتش صوتك الداخلي السلبي هيكون أثره عليك أصعب بكتير لو ما وقفتوش. صدقني الحياة فيها معوقات كتير، فمش محتاج تكون أنت أول عائق لنفسك. راقب كلامك لنفسك وسجله على مدار يوم، واكتب 10 حاجات إيجابية عايز تقولها لنفسك، وابدأ كل ما يجي في ذهنك شيء سلبي تستبدله فورا بكلمة إيجابية، وتدرب على إنك تحترم نفسك وتكون أفضل صديق ليها. وعامة حديث النفس السلبي بيقوم على 3 أنماط لغوية. أول نمط هو لكن المخاوف، لكن ماذا لو فشلت؟ لو ظهرت بمظهر سيء؟ الفكرة أن أغلب مخاوفنا بتكون متوهمة ومش حقيقية، فلما تجيلك أفكار مخيفة اسأل نفسك إيه اللي هيحصل لو ده حصل فعلا؟ طب إيه اللي مش هيحصل؟ طيب هيحصل إيه لو ما حصلش أصلا؟ الهدف إنك تشتت مخك عن الخوف وتشغله ببدائل أفضل. أما النمط التاني فهو لكن الأعذار، ما عنديش الوقت، المال، الطاقة، وغالبا العذر ده بيكون غطاء لسبب تاني حقيقي مش عايزين نواجه نفسنا بيه مش أكتر. فخليك صادق مع نفسك علشان تعرف السبب الحقيقي، ولما تلاقي نفسك في حلقة من الأعذار لازم تعمل حاجة عشان تكسرها، وتخيل لو ما غيرتش سلوكك الحالي هتكون عامل إزاي في المستقبل. تالت نمط للحديث السلبي النفسي هو لكن انعدام الثقة، أنا مش كويس كفاية، مش جميلة، مش موهوب. والنمط ده بيهزمك قبل ما تبدأ، وبيخلي مستحيل حتى ان حد يساعدك، لان دي الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش تبدأ غير من جواك. لان الحقيقة اننا مش بنصدق اللي بنشوفه، ولكن بنشوف اللي بنصدقه. يعني لما بيجيلنا فكرة عن نفسنا وناخدها انها حقيقة، بنفضل ندور على ادلة تأكدها، حتى لو هنشوه او نعمم او نزيف معلومة في سبيل ده، لحد ما تتحول الفكرة لعقيدة رسخة عندنا. عشان كده اعمل جرد لمعتقداتك عن نفسك، وراجع اللي عاوز تستبدله منها، وابدأ اغرس جواك العكس، وابحث عن دلائل له تأكده وتدعمه، وافتكر ان حديثك مع نفسك هو اللي بيرسم لك الطريق اللي هتمشي فيه. خلاص اول درسين تمام، تعال على تالت درس، الثقة الجسدية. لو قاعدين في مكان ودخل شخصين، الأول وسيم جدا لكنه منظره خايف ومرتبك ومنكمش على نفسه، والراجل التاني مش على قدر من الوسامة خالص يعني، لكن له حضور وثقة في حركته وكلامه. تفتكر مين فيهم هيكون مقبول أكتر من اللي قاعدين؟ وتفتكر تقدر تميز الواثق والمهزوز فيهم في قد إيه من هيئته؟ ثواني بس، صح؟ الشخص الواثق بتنعكس ثقته في كل حاجة بيعملها حرفيا، طريقة الحركة والوقفة والقعدة، طريقة الكلام، وده بنسميه الثقة الجسدية، واللي هي التعبير الخارجي عن ثقتنا الداخلية. لما بيحصل لك حاجة على المستوى النفسي ده بينعكس فورا على جسمك، والعكس صحيح، لو اتصبت مثلا بيكون في رد فعل نفسي ووجداني، فالعقل والجسم متصلين أكتر مما نتخيل. لو مش مصدق جرب تخلي جسمك في وضع ثقة، واقف ولا كأنك ملك بتحكم العالم كله، وبعدين جرب تتقمص إحساس الخوف الشديد كأنك خايف من ظلك. إيه اللي حصل؟ لا إراديا بدأ وضع جسمك يختلف، صح؟ عشان كده لو عاوز تغير حالتك الشعورية غير حالتك الفسيولوجية، ده مش هينهي الحالة الشعورية أو يحلها، لكنه هيخفف حدة الشعور ويخليك أكتر قدرة على السيطرة. علشان كده ابدأ اتدرب على الثقة الجسدية، خليك هادي وأكثر وعيا بحركة جسمك، واسترخي وتنفس بشكل منتظم وعميق، ارفع راسك، ما تقعدش شادد نفسك ولا كاشش وموطي، وخد وضعية مريحة في الجلوس أو الوقوف، واستخدم نبرة صوت قوية وابتسم، وهتلاحظ الفرق نفسيا أول ما تبدأ تطبق ده. رابع درس بقى في دروسنا الستة للتخلص من ولكن هو التركيز. بيحكي شون انه قرر في مرة يخرج يصفي ذهنه في حديقة البيت، وكان مزاجه حلو، وهو قاعد لاحظ بيت جارهم الكبير، وفي نفسه كده حس انه انا ليه ما عنديش بيت كبير زيهم لحد دلوقت. مفيش شوية عدت عربية جامدة جدا، فبص العربيته بشمئزاز كده، بعدها عدى واحد مع مراته وشكلهم مبسوط، لا بقى وانا هفضل سنجل بائس كده لحد امتى؟ وبدأ يتخنق ففاق. فجأة أدرك أنه بدل ما كان طالع يشم هوا اتحول لطاقة يأس، والسبب أنه ركز على كل اللي ناقصه في الحياة، لدرجة أنه غفل عن اللي هو بيمتلكه أصلا. نسي أنه بيعيش في حي جميل وآمن، وعنده عربية كويسة بالفعل، وأهله داعمين له جدا، ونسي أهم حاجة أنه لسه حي. ودي مشكلة التركيز على السلبيات، أنه بيعمين عن الإيجابيات أصلا، وأنك أنت اللي بتختار تبص فين. حاجة كمان مهمة تدركها أن المساواة في النعيم وهم، فكرة اشمعنى انا اللي حصل لي او اشمعنى انا اللي معيش. الحقيقة انه مفيش الصورة دي من المساواة اصلا، محدش بياخد الحظ الكويس كله ولا الحظ السيء كله، انت بتاخد ورقك وانت اللي بتلعب، وكل ورقة كويسة معتقد انك مخدتهاش غالبا هيكون في مقابلها فرص ومنح هايلة، والامر متروك ليك. يا اما تزعل لان الدنيا مطرت وخططك مش هتكون مثالية، يا اما تجري تحت المطر وتصنع ذكرى مميزة هتفتكرها بسعادة بقيت عمرك. طيب نشوف الدرس الخامس بيقول لنا ايه، اختار اصحابك بحكمة، لاننا بدون وعي مننا بنبقى شبه تماما الناس اللي بنقضي وقتنا معاهم. عشان كده لازم تحذر تماما من التلات نماذج دول في الاصدقاء، الصديق الاخر بتاع المصلحة اللي بيقرب منك عشان فلوس أو علاقات لكن لو احتاجته ما تلاقيهوش. والنموذج التاني الصديق المستنزف اللي بيستنزف طاقتك وقعدته كلها ما بيتكلمش غير عن الأمور السيئة وغير العادلة في الحياة. أما التالت فهو المدمر اللي بيخليك تسيب مسؤولياتك علشان سهرة ويشجعك تعمل حاجات غير أخلاقية مثلا. فلتر أصحابك وحجم تماما علاقاتك الغير صحية وخلي وقتك مع الأصدقاء الداعمين الحقيقيين بس. وما تنساش تقيم نفسك كصديق، هل بتعمل أي حاجة من السلوكيات التلاتة اللي فوق، وابدأ بتقويم الخطأ في سلوكك أنت كمان ناحية أصدقائك. الدرس السادس والأخير صديقي اللي بيتعافى من ولكن، اتحمل مسؤولية حياتك واختار هتقف في جانب السبب ولا النتيجة. لما بتعيش في جانب السبب بتكون متحمل مسؤولية اللي بيحصل في حياتك، لكن لما بتعيش في جانب النتيجة بيظهر ان الاحداث هي اللي بتحصل لك والظروف هي اللي صعبة والناس هم اللي وحشين. هتقول لي ما الظروف صعبة فعلا والناس هم اللي وحشين، هقول لك وارد، انت مش مذنب ولا مسؤول فعلا عن انك اتعرضت للإساءة وانت صغير مثلا، لكن مسؤول عن تصرفاتك دلوقت كرد فعل على اللي حصل. لو حد رمى نفايات في حديقة بيتك محدش غيرك هيشيلها، بالعكس لو سبتها ناس اكتر هيرموا فيها وهتتحول لمكب نفايات، وده اللي بنعمله مع حياتنا. لو اتعرضت لظرف صعب او اساءة انت مش مسؤول عن اللي حصل، لكنك مسؤول عن انك تتعامل معاه وايه اللي هيدمرك اكتر. مسؤوليتك انت تنظف الحديقة، اطلب المساعدة في ده لو محتاج، لكن لازم تتعامل. وانتبه ان احيانا الاشفاق على النفس بيكون مخدر، بيخليك تستسلم في دور الضحية وبيمنعك انك تتولى زمام حياتك وتواجه، وان لحظة الامساك بعجلة قيادة حياتك بتاخد وقت على ما العجلة تتوازن وتستقر في اتجاهها، وده طبيعي لكنها هتبقى على المسار وده يستحق. احنا كده خلصنا الدروس الستة، بس افتكر انك لو اتعلمت حاجة بدون تطبيق فانت ما تعلمتش حاجة. عشان كده ابدأ اشتغل فورا وامسك عجلة قيادة حياتك عشان تشعر بالرضا وتحقق اهدافك. وبس كده، سلام.
0: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية FM،
7: عدنية FM
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية FM، لون جديد.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير عام البريقة يناقش معوقات العملية التعليمية في المديرية. التواهي تبحث سبل تحسين خدمات المياه للمواطنين. مشروع طاقة شمسية هجينة لدعم إمدادات المياه في بئر أحمد. افتتاح مدرسة جديدة في خور مكسر تضم 18 فصلاً دراسياً. الضالع تواصل الجولة الثالثة من مسح ميزانية الأسرة لعام 2026. ومن العناوين إلى التفاصيل. ناقش مدير عام البريقة أحمد الداودي خلال اجتماع تربوي أبرز الإشكاليات والاختلالات التي تعيق سير العملية التعليمية في المديرية. وشارك في الاجتماع مدير مكتب التربية والتعليم فهم الذنبة ورؤساء الأقسام، حيث جرى استعراض التحديات التي تواجه المدارس وسبل معالجتها بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وانتظام الدراسة. بحث مدير عام التواهي رياض حسن مع عمال وموظفي مؤسسة المياه الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل تحسين الخدمة، وشدد على سرعة إصلاح الأعطال والتسربات وتنظيم الضخ والصيانة الدورية وإزالة التوصيلات العشوائية ومحاسبة المخالفين لضمان عدالة توزيع المياه ووصولها إلى مختلف مناطق المديرية بصورة أفضل. بدأت في حقل بئر أحمد بالبريقة أعمال إنشاء محطة طاقة شمسية هجينة بقدرة 1.2 ميجاوات لدعم تشغيل منظومة إمدادات المياه، وينفذ المشروع بتمويل ألماني ويشمل محولات وأنظمة ذكية للتحكم والمراقبة والحماية، إضافة إلى روبوتات لتنظيف الألواح، بما يعزز كفاءة واستدامة خدمات المياه في عدن. افتتح وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مدرسة الشهيد اللواء سالم قطن في خور مكسر والممولة بمنحة ألمانية، وتضم المدرسة 18 فصلا دراسيا ومرافق تعليمية وإدارية وخدمية ومنظومة للطاقة الشمسية. وأكد المحافظ أهمية المشروع في تطوير التعليم وتوفير بيئة دراسية مناسبة ومستقرة للطلاب والمعلمين في المديرية. تتواصل في الضالع الجولة الثالثة من مسح ميزانية الأسرة لعام 2026 بهدف جمع بيانات عن دخل الأسر وإنفاقها واستهلاكها وأوضاعها المعيشية، وتنفذ الباحثات الزيارات باستخدام الأجهزة اللوحية لتوفير مؤشرات دقيقة تدعم التخطيط والسياسات. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي، أنا نيفين عبد الله.

مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، نرحب بكم على أثير 88.9 عدنية FM من منبر المحبة والعطاء. نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم نص القصة، معي أنا سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج السمعي والمرئي مدحت صالح. مستمعينا الكرام، اليوم في برنامج نص القصة معنا شخصية جديدة، هو من الشخصيات التي أثرت الساحة الفنية اليمنية والعربية بعدة قصائد وتغنينا عليها، وإلى يومنا هذا نستمع لها وندندن ونهيم في الكلمة واللحن. هو حسين أبو بكر حسين بن حامد المحضار، والذي اشتهر باسم حسين المحضار. ولد عام 1930 في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت باليمن، في وسط أسرة تتبع المذهب الصوفي، وهي من أشهر العائلات في مدينة حضرموت. وهو حفيد الشاعر الشعبي الشهير حسين بن حامد المحضار، كما أن جده لأمه هو الشاعر الشعبي المشهور أيضا صالح بن أحمد خمور. اشتهر حسين كثيرا بتأليف الشعر داخل بلدة الشحر، حتى ذاع صيته في دول الخليج العربي بشكل عام. درس المرحلة الأولى من طفولته في مدرسة مكارم الأخلاق، ثم ترك بلدته وانتقل إلى رباط الشحر، كما كان يفعل الأهالي مع أبنائهم في تلك الفترة، وذلك لكي يدرس علوم الدين والقرآن الكريم والفقه والتوحيد وآداب اللغة. وعندما أصبح في 14 من عمره بدأ يكتب القصائد الشعرية، وما لبث أن مر عامين فقط حتى تأليفه للشعر، حتى أصبح أهل المدينة يتغنون بقصائده الرائعة. وإلى جانب الشعر، أصبح المحضار ملحنا معروفا، قدم العديد من الأغاني والألحان لكبار المطربين أمثال المطرب السعودي محمد عبده، عبد الله رويشد، وأبو بكر سالم، وغيرهم الكثير. ويعد حسين المحضار هو أحد مؤسسي اتحاد أدباء اليمن، وقد تم تكريمه من عدة جهات حكومية وثقافية داخل وخارج اليمن. ارتبط اسم الشاعر اليمني الراحل حسين المحضار باسم المطرب والفنان الكبير الراحل أبو أصيل أبو بكر سالم بالفقه، والذي كان من أعز وأقرب أصدقائه، وقد حزن كثيرا لفراقه وتحدث عنه قائلا: إن رحيل الشاعر الكبير وصديقي المقرب حسين المحضار يعتبر خسارة كبيرة للفن الغنائي بالمنطقة. إنني وحتى وقت قريب كنت أسأل عن الصديق المحضار وأخباره، ولكن الموت غيبه في المنطقة التي ولد فيها وأحبها، وشهدت أهم وأجمل تعاوناتنا وأجمل كتاباته. رحمة الله أيضا على الفنان الكبير أبو بكر سالم. ومن المعروف أنهما قد كونا معا ثنائي رائع وناجح، اتسم بالحيوية والتجديد في الموسيقى. ومن أهم الأغاني التي قدمها أبو بكر سالم من قصائد المحضار هي أغنية يا زارعين العنب، نار بعدك يا حبيبي، يا رسولي سلم ولو حتى بكف الإشارة، وغيرها الكثير من الأغاني. وقد تجاوزت الأغنية الحضرمية الحدود على يد المطرب الراحل أبو بكر سالم، والتي كان بالتعاون مع المحضار، والذي وصلت حفلاته إلى القاهرة ولندن وغيرها. وفي زيارات أبو بكر لليمن كان لابد أن يمر على بلدة الشحر لكي يزور قبر رفيق دربه وصديقه الشاعر المحضار. كما ذكر الفنان عبد الله الرويشد أنه قد شعر بحزن شديد لفراق الشاعر الكبير حسين المحضار، واعتبر أن رحيله هو خسارة كبيرة للفن العربي. في مرحلة من حياة شاعرنا المحضار انتقل إلى لندن مع بعض أصحابه، وذهب معهم إلى إحدى المقاهي، وهناك كانوا يمازحونه، فكان
كانت هناك فتاة جميلة عيونها زرقاء وتدخن. حاول أحد أصدقاء المحضار عمل مقلب معه وهو أن تحتك به الفتاة وتتحدث إليه، وبالفعل وافقت. من أين أم العيون الزرق؟ من ويلز. وأم العيون الزرق لزازة جاءت إلي وقالت تفضل مز، فقلت لا أنا ولا إخوتي مزازة. هذه بعض الأبيات البسيطة التي كان بيعبر فيها عن موقف بسيط أو موقف طريف حدث مع المحضار بينه وبين أصحابه. نظم الفنان والشاعر والملحن الراحل حسين المحضار الشعر وهو في سن مبكرة، وأصبح الناس في بلدته يتغنون بأشعاره، وقد ابتسم أنه بارع التعبير، وكما ذكرنا بالموقف الذي سبق، وقليل الحديث. وعرف عنه أيضا أنه كان يستخرج ألحانه ويغنيها بواسطة علبة ثقاب. معقول؟ معقول كشخص ومبدع رحمة الله عليه كالحسين المحضر، وذلك لأنه لم يكن لديه آلات موسيقية، ولكن تعددت دواوينه الشعرية، ومنها ديوان دموع العشاق، وديوان ابتسامات العشاق، ديوان أشجار العشاق، وديوان حنين العشاق، كما تعددت قصائده الغنائية التي غناها مطربي اليمن والخليج العربي وغيرها. وقد حصل على جوائز عديدة، منها انتخب لعضوية مجلس الشعب الأعلى في مطلع الثمانينيات، ثم أصبح عضوا في هيئة رئاسة المجلس، وانتخب أيضا عضوا في أول مجلس للنواب عام 1990 ميلادية. حصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى في الآداب والفنون عام 98 ميلادية، وأقامت له الدولة اليمنية تذكارا، وهو عبارة عن كورنيش في مدينة المكلا يحمل اسمه. ومن علاقات الشاعر حسين المحضار ارتبط اسمه بالفنان محمد عبده، والذي صدح بأجمل أشعاره وأغانيه وألحانه أيضا، غنى له أغنيته الشهيرة يا درب المحبة والتي حققت نجاحا كبيرا، كما غنى له أغنيته الشهيرة طاب ليلك يا عريس، وذلك في ستينيات القرن الماضي. ولم تقتصر علاقة الشاعر الكبير حسين المحضار على بعض المطربين فقط، بل إنه في نهاية فترة الثمانينيات ارتبط اسمه باسم الفنان محفوظ بن بوريك، وهو ابن بلدته حضرموت. وهذا الفنان حظي بحظ ونصيب وفير من قصائد المحضار، بالإضافة إلى العديد من فناني حضرموت، ومن أبرزهم الفنان بدوي الزبير والفنان عمر غيثان أيضا. توفي الشاعر اليمني الكبير حسين المحضار، وذلك في فبراير عام 2000، عن عمر يناهز 70 عام. قدم لنا خلال حياته ومسيرته الفنية الحافلة العديد من الألحان والكلمات الرائعة. كتب شعرا منذ صباه عن العشق وعن الوطن، وكذلك بعض الأشعار الصوفية. رحل حسين المحضر، ولكن ما زالت كلماته وألحانه يجدو بها كبار المطربين وجميع الناس، الكبير والصغير، فهو شاعر وملحن، وهذه الموهبة

الرائعة جعلته رائداً يغني كلماته وألحانه الفنانين العظام، وترك بصمته الخاصة وسط العالم العربي والخليجي، وحضر جنازته العديد من الفنانين. وبعد وفاته تم بناء متحف في مسقط رأسه ويحمل اسمه، وذلك على نفقة مؤسسة هيل سعيد، ويوجد به كل ما قدمه من أغاني وقصائد وألحان. ونتمنى لجميع المستمعين ولنا أيضا أن نحظى بزيارة لهذا المتحف، ونقول رحمة الله على هذا الشاعر الكبير الذي أثرى الساحة الفنية بالقصائد والألحان الجميلة التي ما زالت تردد ونتغنى بها إلى هذا اليوم. مستمعينا الكرام، هذه هي شخصية اليوم من برنامج نص القصة. نلتقيكم في قصة جديدة وشخصية جديدة في أمان الله. عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

أربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نرحب بكم في ملتقى بصمة سلفي، ملتقى نلتقي فيه كلمات عابرة ولا لنمضي بساعات تنقض، فلنقف مع معان قد تغير مسارا، ومواعظ قد توقظ قلبا، وقصص قد تعيد للروح همتها وتترك في النفس أثرا لا تمحوه الأيام. فكم من كلمة صادقة غيرت حياة إنسان، وكم من قصة كانت سببا في توبة، وكم من موعظة أيقظت قلبا كان غافلا، وكم من موقف ترك في النفس بصمة امتدت آثارها. سؤال هذا الملتقى: ما البصمة التي ستتركها أنت؟ هل ستكون بصمتك علما ينتفع به، أم خلقا يقتدى به، أم دعوة إلى الخير، أم توبة صادقة بينك وبين الله، أم موقفا يبقى أثره في من حولك؟ في هذا الملتقى المبارك سنعيش بإذن الله مع مواعظ مؤثرة وقصص هادفة ومواقف تحمل العبرة والعظة، لعل كلمة منها تلامس قلبا، أو قصة منها توقظ همة، أو موقفا منها يكون بداية تغيير حقيقي في حياة شاب. أيها الأحبة، إن الإنسان قد يغيب وقد تنتهي أيامه، لكن أثره يبقى. فطوبى لمن كانت له بصمة خير، وطوبى لمن إذا مضى بقي أثره، وإذا غاب بقيت كلمته، وإذا رحل بقيت أعماله شاهدة له. ويسعدنا في هذا الملتقى أن نستمع إلى علم من أعلام العلم والدعوة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طالب بن عمر بن حيدر الكثير حفظه الله، رئيس جامعة أهل الحديث وأستاذ الفقه المقارن بجامعة سيئون، فمرحبا بفضيلته، وشكر الله له حضوره وإسهامه في هذا الملتقى المبارك. فأهلا بكم جميعا، وحياكم الله في بصمة سلفي، ولنجعل من هذا اللقاء محطة للإيمان، ومن كلماته وقصصه وقودا للهمة، ومن أثره بصمة طيبة تمتد من قلوبنا إلى واقعنا وحياتنا. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الملتقى، وأن ينفع به، وأن يجعل كلماته حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.

وجل في أعالي الجنان مع سيد ولد عدنان نبينا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الحدثان. أحبة الإيمان، ها أنا ألقاكم في هذا اللقاء ليحدثكم حديثا من القلب إلى القلب، أفض أبكاره وأكشف أسراره وأدلك على شيء لطالما بحثت عنه فقد ركبه الله سبحانه وتعالى فيك، لكن علمك سبحانه وتعالى كيف تتعامل معه. أيها الإخوة، أحدثكم في هذا اللقاء في إجابة سؤال بحثنا عن جوابه كثيرا، بل أردنا ما بعد الجواب وهو التطبيق والعمل. سؤال: كيف يغوي الشيطان الإنسان؟ ما قصة هذا الإغواء؟ أيها الأخ الكريم، أيها الشاب المبارك، إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فعليك أن تعلم أولا من الشيطان، لأني أخشى أنك لا تعرف، ثم أن تعرف أن الشيطان عدو لك، ثم أن تتخذه عدوا. قد نكون نعرف الشيطان ونعرف أنه أعدى الأعداء لنا، لكننا للأسف قد نتساهل في علاقتنا مع الشيطان حتى نصادق الشيطان فنجعله وليا حميما، وهو شيطان رجيم جعلناه ولي حميم، فاتخذنا إخوان وجعلنا من حزبه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أيها الشباب المباركون، لن أحدثكم حديثا مثاليا، بل أنتم من آدم، وآدم أخبرنا الله سبحانه وتعالى في قصته أول قصة حدثت في تاريخ هذه البشرية: كيف أغواه الشيطان. وسأنطلق من واقع حالنا كبشر بعرض قصة أبي البشر عليه السلام، كيف أغواه الشيطان، ثم كيف تعامل بعد هذا الإغواء مع هذاك الشيطان. أيها الإخوة، لنبحر في قصة أبينا، لأن جنسه من جنسنا، ولأن القصة تتشابه في كثير من فصولنا بيننا وبين أبينا آدم عليه السلام. دعونا نقرأ من سورة الأعراف: ما الذي حصل لأبيكم آدم عليه السلام؟ كيف أغواه الشيطان؟ ما الذي ينبغي أن يتخذ مع كل مرحلة من مراحل الإغواء، مع كل خطوة من خطوات الإضلال، ماذا ينبغي أن يفعل الإنسان إذا سقط وهبط؟ كيف يجتر به ربه ويتوب عليه؟ إذن هي قصة آدم عليه السلام.

0: بدأت القصة بأن ذكرنا الله سبحانه وتعالى حال أبينا آدم قبل الذنب. جعله الله في سكن، وهذه نعمة عظيمة، نعمة السكن. بل جعل الله سكن أبينا آدم أعظم مسكن وأجمل مسكن وأنعم مسكن. جعل مسكنه الجنة، وجعل له زوج يسكن إليها، خلقها من ضلعه فكانت أقرب إلى نفسه. سكن وجنة وزوجة، وجعل الله أكله من حيث شاء، أكلا رغدا هنيئا لا يتعب في جمعه ولا يلام على أكله ولا يتنغص من التلذذ به، أكلا هنيئا مريئا سائغا غير ضار. نعم عظيمة ينعم الله بها على ابن آدم كما أنعم بها على أبيه آدم، سكن وجنة وزوجة وأكل حيث شاء، ولا يكن أكله إلا هنيئا من حيث شاء من أشجار الجنة. ثم منعه الله من شجرة واحدة من تلك الأشجار الكثيرة، وأمره ألا يقربها. النهي واضح، هذه الشجرة بعينها احذر منها، والعاقبة واضحة، فتكن من الظالمين، والطريقة للاجتناب مبينة، لا تقرب هذه الشجرة. طريقة الحذر من الذنب ألا تقترب أصلا. الله لم يقل لا تأكل، قال لا تقترب. الله لم يقل لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. الله لم يقل سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ينهانا عن الذنب فحسب، بل الطريقة حتى لا نقع في الذنب، يا بني آدم ألا نقترب أصلا من الذنب. ما دمت بعيدا من الذنب فأنت في سلامة وعافية. الخوف إذا قربت كما قرب آدم، ما الذي حصل؟ كيف أغواه الشيطان حتى وقع في الذنب؟ ستعرف الآن ماذا يفعل بك شيطانك. بدأ معه في استدراج علاقته مع الله. أيها الإخوة، احذروا خطوات الشيطان. بدأت المرحلة الأولى من مراحل الإغواء. كيف يبدأ معك الشيطان؟ قال ربي سبحانه:
1: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما.
0: هذه هي المرحلة الأولى، مرحلة الوسوسة، الكلام الخفي بينك وبين ابن إبليس. وسوسة، الشيطان ليس عنده قوة إلا الوسوسة، لا يستطيع أن يجبرك أن تفعل معصية فتقول لم أستطع أن أمتنع أبدا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. خطوة الشيطان الأولى اسمها الوسوسة. هذا الكلام الذي تسمعه مع نفسك هو كلام الشيطان لك، يعني هذا الذي يحدثني هذا اسمه الشيطان. والله أني خائف من أول لقاء أنك ما تعرف من الشيطان. هذا الذي يتكلم معك هو الشيطان الذي يوسوس للذي يغلو في الوضوء فيعيده مرات، هو يتحدث مع الشيطان. والذي يحدثك في معصية الله هو الشيطان. وعلامة أن الذي يتكلم في صدرك الآن الشيطان أنه أول مرحلة يبدأها معك يزين المعصية. إذا بدأ الخاطر يخطر لك في تزيين المعصية هذا هو حديث الشيطان لك. ماذا يفعل؟ أول مرحلة في الإغواء تزيين المعصية، يزينها، يأتيك للشهوة المحرمة فيزينها في عينك، يجعل من الشيء القبيح القذر شيئا رائعا جميلا أجمل مما هو في الحقيقة، يعرضه بصور مختلفة، يقلبه يمنة ويسرة، يضحكه، يجمله، يزينه. هذا الذي بدأ الآن معك في محاولة فعل هذا التزيين هو الشيطان. يبدأ يزين لك الثأر والانتقام ويجعله شجاعة وقوة وفخر وعزة، ويجعل من هذا القتل، هذه الجريمة البشعة في بالك أنها نصر وعزة لك ولقومك. هذا هو الشيطان. يبدأ يزين لك أخذ المال من حرام ويهيئ لك أنك به تنتصر على الناس وترتفع عليهم ويصبح لك السؤدد وتتحكم في أمور كثيرة حرمت منها. هذا هو الشيطان. الخطوة الأولى أن تعرف من الشيطان، ماذا يصنع؟ يوسوس، يتكلم معك، تسمع صوتا يدور في نفسك يزين المعصية. بدأ إبليس يعمل في صدرك، ماذا أصنع؟ ما العلاج؟ العلاج هين جدا، لأنك ما زلت في أول مرحلة التي لا يسلم منها أحد. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قل أعوذ، ألتجئ، أعتصم بالله السميع العليم، سيخفت تماما، ستجعله يعمل على الصامت، ستغلق وسوسته تماما. فإذا عاد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحل هين جدا، لأنك ما زلت في المرحلة الأولى. انتبه تنتقل للمرحلة الثانية. عرفت ما هي المرحلة الأولى؟ تزيين المعصية. أنت ما زلت الآن في المرحلة الأولى، والعلاج أسهل ما يكون، استعذ وسينذهب وينصرف عنك، وإلا سينتقل بك إلى المرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ أنا الآن في المرحلة الأولى أو الثانية من الإغواء. اعرف ما هي المرحلة الثانية.
1: فوسوس لهما الشيطان.

سينتقل للمرحلة الثانية من الإغواء. المرحلة الثانية من الإغواء أن يبغض لك الطاعة. بعد أن زين المعصية يبدأ ينفرك من الطاعة. الصدقة تفقرك ويعيدكم الفقر. الجهاد يذهب نفسك ويتم أطفالك ويرمل زوجتك. الاستقامة تشدد، تدخل في مرحلة صعبة تضيق بها على نفسك. هكذا يصنع معك الشيطان، يبدأ يبغض لك طاعة الله. ما نهاكما ربكما، تعرفون لماذا هذا النهي؟ هذا النهي يجب أن تبغضانه، لأنه حرمان لكم مما ترغبون فيه. النهي هذا هو منع لك من رغباتك. يأتيك الشيطان في تبغيض الطاعة من أين؟ يأتيك الشيطان من نقطة ضعفك، يعرف ما رغبتك، ثم يجعل المعصية طريقا للوصول للرغبة التي ترغب فيها. أنت ماذا تريد؟ تريد متعة؟ تجدها بالزنا. تريد شهرة؟ تجدها بنشر الباطل. تريد تأخذ حقك؟ تجده في القتل والعدوان. يجعل من رغبتك سببا لمعصية ربك. انظر من أين يأتيك يا إخوة. لابد نعرف الشيطان ونعرف كيف يأتينا حتى ننتبه من المكان الذي نؤتى منه. أصلا آدم ماذا يريد؟ يريد أن يبقى في هذه الجنة. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. انظر كيف بغض المعصية، انظر كيف بغض الطاعة لآدم عليه السلام. والعلاج، العلاج أن تقرأ الأمور بشرع الله عز وجل. من الذي يعلمك الحسن من القبيح؟ تستطيع أن تصل للمتعة بطريق حلال، تستطيع أن تصل للشهرة بطريق جائز، تستطيع أن تأخذ حقك بشرع الله عز وجل. لكن الشيطان يسعى أن يقنعك أنك لن تستطيع أن تبلغ رغباتك إلا إذا أغضبت ربك. وهنا يكون تحكم فيك تحكم كبير جدا، وبدأ يلعب في تصوراتك في تحديد الحسن والقبيح. والعلاج ما سمعت، لا تجعل هو الذي يحكم حلال أم حرام، بل ابق مع شرع الله سبحانه، وإلا سينتقل بك إلى المرحلة الثالثة. زين المعصية حتى أصبحت تتمناها وتشتهيها. غيرك ما يشتهيها لأنه استعاذ بالله من الشيطان، أما أنت تمكنت في سويداء قلبك، فنقلك للمرحلة الثانية بغض لك الطاعة، ثم نقلك للمرحلة الثالثة. انتبه، إذا وصلت إلى هذا أنت الآن في الخطوة رقم 3 من إغواء الشيطان، وما بقي بينك وبين الذنب إلا الخطوة الرابعة. تدري ما الخطوة الثالثة؟ يقول ربي وقال

0: يبدأ في الإلحاح، تشعر أن شيء يسيطر عليك، ما تستطيع تنتزع هذا التفكير. شفت اللي يوسوس في الوضوء، كل ما أقدر ما أقدر ما أسمع هذا الكلام. أنت الآن وصلت لهذه المرحلة، يبدأ يكرر عليك ويلح عليك، أنا أصلا أريد مصلحتك، أنا مشفق عليك، أنا لك ناصح، يكرر ويقسم ويقسم، يكرر عليك الكلام. جرب جرب، افعلها مرة واحدة من باب التجربة فقط. كثير من الشباب يفعلونها، أصلا أنت تستطيع أن تتوب بعد ذلك وترجع لما كنت عليه، لن يضرك أن تفعل هذا. ويبدأ يكرر يكرر ويكرر، يزين المعصية ويوقظك في الطاعة، يسهل الذنب ويجعله كأنه أمر جائز ومستساغ. انتبه، هنا وصلت إلى علاج صعب جدا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هنا أصابك العمى، يجب أن ترجع للإبصار. ماذا أفعل؟ تذكر. تذكر ماذا؟ تذكر عاقبة الذنب، لا تتذكر حلاوة الذنب. الشيطان يريك لذة الذنب، ما يريك ندم القلب. الشيطان يريك لذة المال، ما يريك ذهاب بركة التوفيق. الشيطان يريك لذة الانتقام، ما يريك تبعات القصاص. انتبه، عاقبة، تذكر ما عاقبة هذا الذنب في الدنيا؟ عار، فضيحة، تلطيخ سمعة، سقوط مكانة، ذهاب بركة، ما عاقبة هذا الذنب في الآخرة؟ تذكر. عذاب في البرزخ، تعذب في نار جهنم، تلقى الله وهو غضبان، ما عاقبة فعل الذنب؟ تطيع عدوك الرجيم وتعصي ربك العظيم. إذن انقل التفكير من إلحاح الذنب إلى تعظيم العاقبة. أصبوا إليهن وأكن من الجاهلين. انظر للعاقبة، لابد تنتزع إلحاح الشيطان الذي يزين لك المعصية ويبغض لك الطاعة، في أن تنقل نفسك إلى عاقبة الطاعة وعاقبة المعصية. إذا استطعت أن تفعل هذا ستبصر، وإلا سينقلك للمرحلة الرابعة وهي الخطيرة جدا. فما هي المرحلة الرابعة؟ لعلك في الذنب وصلت إليها. قال الله:
1: فدلاهما بغرور.
0: هذه هي المرحلة الرابعة، التدرج في إيقاعك في الذنب. الآن صارت عندك قابلية للفعل. انتبه، ترى الشيطان ما يقول لك ازني، لا، انتبه تزني. طيب ماذا أفعل؟ أقرب من الزنا خطوة، ولا تتبع خطوات الشيطان. الشيطان يا إخوة من سياسته التكتيكية في إيقاعنا في الذنب أنه يدعونا للخطوة الأولى، ما يدعونا للخطوة النهائية، لا لا، يدعون الخطوة الأولى، يزينها ويسهلها ويرغبنا فيها. فإذا وقعنا في الخطوة الأولى دعانا الخطوة الثانية، يزينها ويرغبنا فيها ويسهلها علينا. فإذا وقعنا في الثانية دعانا للثالثة. ما يأتي شيطان لواحد منا يدعوه للخطوة النهائية، لا، ليس هذا الشيطان. الشيطان يسير على خطوات تكتيكية، يبدأ ويقول انظر للصورة، صورة هذه المرأة الجميلة، انظر لها فقط، انظر لما ينظر له الشباب. لماذا يفتنون بهذه الصور؟ يا ترى ما يدعوك الفضول أن تنظر لهذه الصورة؟ تنظر لماذا يفتنون بمثل هذه الصور؟ من هذه المرأة التي يقولون عنها أنها فاتنة؟ لماذا لا تنظر إلى صورتها؟ يبدأ تخطو الخطوة الأولى. فإذا نظرت للصورة يأتي الخطوة الثانية، كرر النظر، انظر لمفاتنها، يا ترى لماذا هي جميلة؟ ما الجمال الذي فيها؟ متى تكون المرأة فاتنة؟ انظر لمفاتنها. يأتي تسجيل الخطوة الثالثة. حرق قلبك مع هذا النظر. ما رأيك في هذا الجمال؟ ما رأيك لو أنك وصلت إليه أو بلغته؟ ينتقل الخطوة الرابعة، حرك فرجك مع هذا الجمال، مع هذه المفاتن، ابدأ تحرك، حرك جسمك معه، وليس مستعجلا، حتى لو بلغت سنة في هذه الخطوات المهم تسير. فإذا تحركت جوارحك وشهوتك مع هذا الحرام، قال انظر لصورة ثانية ثالثة. فإذا أدمنت نقلك، لماذا ما تتحدث مع مثيلات هذه الصور؟ فإذا تحدثت لماذا ما تحرك قلبك بالعشق؟ فإذا حركت قلبك بالعشق لماذا لا تحرك شهوتك وفرجك؟ فإذا بك تثار وتدمن على هذه الأمور، ثم ينقلك لماذا لا تقرب من مثيلات هذه الصور؟ لماذا لا تبتسم لهن؟ لماذا لا تتحدث معهن؟ لماذا لا تقبلها؟ لماذا لا تقع بالزنا بها؟ فإذا به يقول والله ما دريت إلا فعلت الزنا. كذاب، سنين وأنت تقرب من الزنا. أبدا ما وقعت في الزنا فجأة، لكن كان الخبيث ما يرغبك في الخطوة النهائية لأنها قبيحة جدا، يرغبك في خطوة خطوة خطوة خطوة حتى تقع في الخطوة النهائية. والعلاج، العلاج من قال لك أن تدخل في الطريق وتقول سأقاوم في النهاية؟ لا تبدأ أصلا هذا الطريق، لا تبدأ في طريق الغواية يا إخوة. الواحد يدخل باب الحرام ويقول لكني سأقاوم، ولماذا تدخل أصلا؟ يجلس مع شيطان الإنس ويقول لكني سأكون مختلفا عن غيري، ولماذا تجلس أصلا؟ من بداية الخطوات لا تخطو أي خطوة، لكن إذا بدأ يأخذ بقيادك جرك حتى أوقعك في وحل الذنب ففعلت الذنب. أربع مراحل تتبعها خطوات يستدرجك بها الشيطان. الآن عرفت هذا الذي يتحدث في صدرك هو الذي يسمونه الشيطان، عرفت ماذا يقول، عرفت كيف تقاوم؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإذا وقعت في الذنب ماذا تصنع؟ عليك بأربعة مراحل في طريق الرجوع. الرجوع يحتاج أيضا إلى مراحل. أول مرحلة أخي المذنب، وكلنا خطاء، وخير الخطائين الذين يسيرون في طريق التوبة. أول مرحلة في طريق العودة لما كنت عليه من الصلاح والخير، قال ربي
1: فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما

حرك العاطفة إلى التوبة، جدد الخوف، فكر كيف عصيت الله، كيف ارتكبت ما نهاك الله عنه، ألم تعلم أن هذا حرام؟ ألم تعلم أن هذا طريق يغضب الله؟ ألا تعلم أن هذا هو طريق النار؟ كيف تريد أن تكون من المتقين، من المؤمنين، للمتقين إماما، وأن تخطو هذا الطريق وتقع في هذا النهي؟ حرك الخوف في قلبك، تذكر كيف عميت حتى صدقت عدوي المبين، كيف استطاع يقودني، كيف استطاع ابن إبليس يغلب ابن آدم. كل واحد منا يا إخوة قصة متكررة لإغواء إبليس لآدم. أنت ابن آدم ومسلط عليك ابن إبليس، إما أن تنجح فتكون من ابن آدم الذي انتصر على ابن إبليس، وإما أن ينجح عدوك وتنهزم أنت وتخزينا فتكون أنت ابن آدم الذي هزمه ابن إبليس. جدد الخوف في نفسك، كيف أطعت عدوي الواضح المبين، كيف استطاع ينتصر علي؟ إذا ما استطعت أنتصر عليه كيف سأنتصر على أعدائي؟ ثم جدد الخوف بما هو أعظم من ذلك، كيف عصيت الله؟ أكرمني، سترني، رفعني، أعطاني، ثم بارزته بالعصيان، ثم خالفت أمره، كيف سألقى الله؟ كيف سأقف بين يدي الله؟ ماذا سأقول له إذا قال لي ألم أنهكما؟ ماذا أقول له؟ وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، بماذا أجيبه؟ يمتلئ قلبك بالخوف والحياء من الله. كرر هذا، كرر هذا، كرر هذا في نفسك حتى تخاف خوفا ترتعب فرائصك وتدمع عيناك. هذه الخطوة الثانية من خطوات الرجوع إلى الله. تذكر بعقلك عاقبة المعصية، ثم جدد عاطفتك بخوفك من ألمها، ثم المرحلة الثالثة من مراحل رجوعك أيها المذنب إلى الله.

0: ترحمنا لنكونن من الخاسرين.
1: لا تجعل ابن إبليس ينتصر عليك مرتين، رد عليه ردة قوية، أعلنها توبة، أعلنها توبة، توبة تشهد فيها لله بظلمك لنفسك وتندم بين يدي الله على ما فعلت، توبة تفتقر فيها إلى الله وتطمع في أن يغفر لك ويرحمك، وتعترف لله بخسارتك إن لم يغفر لك ويرحمك ربك. الخطوة الثالثة هي مرحلة التوبة، هي مرحلة الندم، هي مرحلة طلب الرحمة واستعتاب الله واستغفاره. فالله الله في هذه المرحلة أيها الإخوة انتبهوا، يغير الشيطان هويتنا، لا يوقعنا في المرحلة الرابعة.
2: عدنية
3: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
2: عدنية

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.

السلام ما كان عنده من وقت ليفكر، ترك تصفية هذه الجيوب وانتقل مباشرة للمواجهة المحتدمة مع الجيش البيزنطي. كانت جيوشه مفرقة، معه جيش قليل، لكن لابد من استغلال الفرصة المتاحة. أحيانا ما تأتيك الأمور على ما تخطط أنت، وإذا به يلتقي ويقابل جيش مكون من 200,000 ب15,000 وقيل 20,000، ما كان مستعدا، لكن لابد من هذا، لابد من المواجهة لتحصل أكبر مواجهة في القرن 11 الميلادي حول بحيرة وان في هذا المكان. 20,000 على أبلغ التقديرات تقابل قرابة 200,000. ماذا سيصنع أيها الإخوة؟ كانت مواجهة حقيقية بين الحق والباطل، بين الإسلام والصليب. أرسلان فكر تفكير قيادي رائع، تتبع فإذا بمقدمة بيزنطية تقدمت، أرسل مقدمة إسلامية أكبر منها عتادا وقضت عليها وأسرت قائدها وأخذت صليبهم. ثم بدأ يفاوض، قلت سأدخل في غرفة القائد لنتعلم منه القيادة. إذا أردت أن تفاوض فاوض وأنت قوي، اصنع نصرا ثم اطلب الهدنة والمفاوضة. طبعا كان طلب الهدنة لصالح الإسلام، كيف سنواجه هذا العدد؟ لكن نفاوض ونحن في عزة. أرسل رسولا إلى الإمبراطور البيزنطي، إن رغبت في الهدنة مضينا فيها، وإلا وكلنا أمرنا إلى الله. شوف الرسالة، شوف الصياغة، طلب أمر الهدنة لكن عدم منع خيار الحرب إذا أراد الله عز وجل. أيها الإخوة، يقول ابن العديم وهو يكتب التاريخ، يقول ما فعل هذا إلا ليكتشف حالهم

عدم منع خيار الحرب إذا أراد الله عز وجل. أيها الإخوة، يقول ابن العديم وهو يكتب التاريخ، يقول ما فعل هذا إلا ليكتشف حالهم.

إذا أراد الله عز وجل. أيها الإخوة، يقول ابن العديم وهو يكتب التاريخ، يقول ما فعل هذا إلا ليكتشف حالهم

إما الجنة وإما الغنيمة. القائد ليس الذي يصنع أوامر، القائد الذي يحرك أرواح جنود يقاتلون معك ما يعرفون لماذا يقاتلون، ماذا ستكسب منهم. نحن ما ننتصر بقوة جنودنا، ننتصر بنيات هؤلاء الجنود التي قاتلوا لتكون كلمة الله العليا. من تبعني فقد وهب نفسه لله لا يحاسبني على التبعة. أنت بينك وبين ربك، إما يعطيك الجنة أو يعطيك الغنيمة. فإذا بجنوده يصيحون نحن على قلبك قلب أرسلان، لو خضت معنا أعماق البحار ما تأخرنا. إخوة، الثبات يصنع في قلب القائد وينطلق لقلب الأتباع والجنود. أحيانا الفشل يبدأ من داخلنا قبل أن نواجهه في الخارج. عفوا، السفينة لماذا تغرق؟ مهما تلاطمت الأخطار من خارجها ما تؤثر في السفينة حتى يتسلل الخطر إلى داخلها فتغرق السفينة. متى ما كنت قويا لم يتسلل الخوف إلى قلبك، أنت بإذن الله ثابت القدم فلن تتزلزل في أرض المعركة. الخطوة الثالثة، إذن بدأ بالاستعانة بالله ثم نقلها إلى جنوده، ثم بدأ الآن يتك للمعركة. بدأ الآن يفكر بتفكير عقلي منطقي يستعين به في النصر. النصر يحتاج إلى ذكاء، يحتاج إلى عبقرية إبداع. كيف ستواجه هذا الجيش؟ لو واجهنا صفا مع صف لمحونا عن صفحات التاريخ. إذن كيف سنواجه؟ لن نواجههم مواجهة أفقية، سنجعلهم أفقيين ونحن عموديون. لا تجعل خصمك هو الذي يفرض عليه قواعد اللعب، أنت الذي افرض عليه قواعد اللعبة بحسب ما تراه أنت. ماذا صنع؟ أخفى كتائب جنوده في كمائن، وزعهم توزيعا مختلفا لكن على خطة واحدة. أحيانا تكون عندك قلة موارد لكن أحسن الاستغلال. وزعهم في كمائن، أخفاهم، هذا كمين وهذا كمين وهذا كمين وهذا كمين وها هنا كمين وهناك كمين. وزعهم في أرض المعركة في كمائن في جهته، ما اطلع العدو عليه، أخفاهم تماما. أين الجيش؟ لا يرى من الجيش إلا بعضه. ثم لابد من الاقتحام. فعلها الرسول، فعلها رحمه الله، اخترق بالقوة التي معه صفوف البيزنطيين. أتى بقوة وضربهم ضربة اختراقية. نعم هم قلة لكن لما كثفوا قوتهم صاروا كثرة في منطقة الاصطدام والارتطام، فاخترقوا في البيزنطيين. ثم أحاط بهم البيزنطيون تراجع ألب أرسلان وانطلق بجنوده هاربا. وكانت الفكرة التكتيكية تسير بالخطوات التي رسمها. فهم غرور الإمبراطور وجعل هذه النفسية في نفسه تتحرك على حسب خطته. ماذا صنع الإمبراطور في هذا الموقف؟ كأي إنسان ينظر أمامه لكن لا يرى المشهد كاملا، كالطير الذي يرى الحبة ولا يرى الشرق.

بدأت نقطة التحول في لحظة واحدة وبتكتيك رائع. خرجت جميع الكمائن لتضرب الجيش البيزنطي من حيث لا يحتسب، وعاد ألب أرسلان بقوته ليخترق طوليا الجيش البيزنطي. يقول ابن الأثير: فحملوا حملة رجل واحد، أنت قليل لكن إذا اجتمعت تصبح قويا، فاخترقوا الجيش البيزنطي. رجع ألب أرسلان من هذا الانسحاب التكتيكي ليهجم هجمة قوية من الأمام وتضرب الكمائن من الخلف، فطوق عليهم وأغلق المصيدة، وأصبح الضغط متزامن من الأمام ومن الخلف، وباقتحام قوي جدا اخترقوا الجيش البيزنطي ووصلوا إلى وسط الجيش كما يقول ابن الأثير. فاندفعوا إلى وسط الجيش، يعني باللغة العسكرية اختراق عمق التشكيلات، وأسروا الإمبراطور، وانهزم البيزنطيون انهزاما ساحقا. وصلوا إلى قلب الجيش وأسروا الإمبراطور، ووقف الإمبراطور البيزنطي أمام ألب أرسلان لتبدأ المحادثة. ماذا كنت ستصنع بي لو أسرتني؟ فقال الإمبراطور: كل قبيح. قال ألب أرسلان: ماذا تظن أني أصنع بك؟ قال: تقتلني أو تشهرني في بلدك، أو لعلك تختار العفو وأن أكون تابعا لك وأعطيك المال الذي تريد، ولا أظنك تفعل. قال ألب أرسلان: بل أنا سأفعل هذه، سأعفو عنك وتدفع دية كبيرة وتصبح تابعا للمسلمين وتطلق كل أسير مسلم في بلدكم. هنا ترى أن الإيمان قبل الخوف يتحول إلى قوة، والإيمان بعد النصر يتحول إلى أخلاق. هنا أنهى أرسلان معركة ملاذ كرد دون أن يجعلها صفحة حرب، بل جعلها درس في أخلاق الحرب. تصرنا يا إخوة في ملاذ كرد، توجهنا إلى الله. اسمحوا لي أن أقول لكم شيئا قبل ذلك. قبل أن يبدأ ألب أرسلان المعركة، تدرون ماذا فعل؟ ألقى القوس والسهام وأخذ السيف، لأنه يريد أن يقاتل من مسافة صفر. عقد أذناب الخيل، وهذا تكتيك سلجوقي معناه الثبات إلى الممات. لبس الأكفان وتحنط وقال: هذا كفني إذا مت. ودخل ألب أرسلان المعركة وهو محنط ومستعد للشهادة. الإمبراطور البيزنطي كان يفكر: ماذا سيفعل بعد النصر؟ سيصل للري. أما ألب أرسلان كان يفكر أنه لن يعود من المعركة إلا بالشهادة، وكتب الله له هذا المكفن النصر المبين. إذا تذكرتم ملاذ كرد، اعلموا أن ضخم المشكلة يحتاج إلى أن نحللها، وأن ضعف الإمكانيات يحتاج أن نستغل أفضلها، وأننا إذا رأينا غطرسة الخصم نحتاج أن نفهمه، وإذا أردنا اتخاذ القرار نحتاج أن نقنع الفريق اللي معنا به، وإذا أردنا أن

نتخذ القرار نحتاج أن نستعين بالله، وإذا انتصرنا نحتاج أن لا ننسى أخلاقنا. ما أذكر كانت قصة رائعة من بطولات الإسلام، اليرموك الثاني كما سماها أهل التاريخ. ملاذكرد مسحت الوجود البيزنطي من آسيا الصغرى وطردتهم إلى مشارف أوروبا. مقدمة أخرتها لكي أضعها في هذا المكان. الدولة السلجوقية كانت دولة سنية صاعدة، جاءت على أنقاض القضاء على دولة شيعية، دولة البوهيين الذين انتشروا في إيران وانتشروا في العراق وسيطروا على الخلافة العباسية. البوهيون يا إخوة، هؤلاء كانوا شيعة زيدية ثم تحولوا إلى شيعة اثني عشرية، وأقاموا مراسم الشيعة في بغداد السنة، أقاموا مراسم عاشوراء ويوم الغدير كما ذكرت كتب التاريخ، وكانوا طعنا في خاصرة أهل السنة يمدهم بهذا المد الصليبي. فنشأت دولة السلجوقيين، دولة السنة الصاعدة، فقضت على هذا المشروع وردت المشروع الصليبي من المنطقة. بدأت دولة السلجوقيين بمؤسسها طغرلبك، هذا الرجل الذي قضى على الدولة البوهية، ثم ناب بعده ابن أخيه ألب أرسلان. عفوا، هو ليس اسمه ألب أرسلان، أكشف لكم اسمه الحقيقي الآن، اسمه الحقيقي محمد جغري بك. أما ألب أرسلان هذا لقب تركي معناه الأسد الشجاع. كم نحن بحاجة لألب أرسلان. ألب أرسلان لم يكن شجاعا فقط، بل كان كريما، كان يمر على الفقراء ويبكي ويسأل الله أن يغنيهم من فضله. ألب أرسلان لما تولى الملك قرب العلماء واستوزر العلماء وفتح المدارس السنية ليقضي على الفكرة الباطنية الشيعية، فانتشرت السنة في بلاد العراق وإيران والشام بانتشار المدارس السنية العلمية. ألب أرسلان أيها الإخوة صنع لنا تاريخا لا ننساه، فعل تغييرا ديموغرافيا في المنطقة. تخيل 400,000 كيلو صارت مسلمة بمعركة واحدة، 400,000 كيلو إلى اليوم على الإسلام بعد معركة ملاذكرد. كان هو هذا القائد الذي صنع هذا المجد، وبهذا الأسلوب عرفت الآن كيف خطط لما ضاقت الخيارات، وكيف ثبت قلب المؤمن مع ضخامة المخاطر. لأني شرحت لك من غرفة القرار كيف تصرف قائدنا محمد جغري بك ألب أرسلان رحمه الله تعالى.

0: يا هلا وسهلا بشباب وادي بن علي. اهلا. شو اطيح عليك عادك ما بديت. سلامات سلامات. اجلس. هلا وسهلا كيف حالكم؟ ادخل الماء نص. يا هلا وسهلا. تبغى ترجع لوراك انتبه. اي تمسك زين. الله يحفظك حياكم الله. كيف الحال؟ اخباركم طيبه؟
1: خير الحمد لله.
0: طيبه
1: طيبين.
0: وش وادي بن علي؟
1: والله
0: واهلا طيبين.
1: خير كلهم.
0: في شرب عندكم ايام هذه؟ ناس شرب
1: والله. لما ان
0: ها
1: لما العرض يا سيل. بس
0: سيل جاكم الحمد لله.
1: ما العرض بالوالي مشرى
0: تهناكم الاشراق. الله يوفقنا وياكم خير. جبتوا جاء المطر معكم. اياكم الله. يا هلا وسهلا. الله يبارك فيكم. حوارنا في هذه الجلسه حوار حقيقه فكري مهم جدا، والحمد لله ان اختاروكم انتم حتى نبدا معكم هذا النقاش. ودكم نبدا من هنا ولا من هنا؟
1: ماذا عجل العرض الشديد؟
0: ها؟
1: عجل زوي قريب سلبر بهود.
0: لا حول ولا قوة. كلكم كلكم تشاردون.
1: الأمور طيبة.
0: طيب ما دام الأمور طيبة بنبدأ باليمين. الله يحفظك يسلمك يقويك ويوفقك بكل خير. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل الخير. مع الخلافات الدينية الكثيرة في هذا الزمان، وكل فرقة وكل جماعة تزعم أنها الحق، ويضيع الشباب في الوسط. من الذي على الحق؟ هذه الفرقة ولا هذه الفرقة؟ هذه الجماعة ولا هذه الجماعة؟ وكل جماعة وكل فرقة تحاول تظهر نفسها أنها على الحق، وتجد بعض شبابنا يتردد، يعني ما يدري يتبع من. أنت تتبع أهل الحق
1: إن شاء الله؟
0: ها؟
1: إن شاء الله.
0: كيف عرفت أنك تتبع؟
1: والله عرفتهم منه يعني بالثبات في هذا الدين. شفت؟ وأما ما ينفع الناس فهم كذ في الأرض. شفت
0: كيف يعني في الثبات؟ حتى أهل الباطل لهم دولة وأقاموا دول، وبعضهم دعوتهم لها سنين وهي موجودة في الأرض. كيف عرفت أهل الحق؟ يعني أنا الحين لو واحد من أهل الباطل يقول وإحنا أيضا لنا علماء ولنا يعني دولة وعلماءنا لهم سنين باقين ثابتين في الأرض، ويستدل بنفس الآية تستدل بها. كيف تعرف أنك على الحق؟
1: والله أول شيء أنك تدعي الله أنه يرزقك الحق. شفت؟ أنه ربي يريك الحق. اللهم ارزقنا الحق حقا فارزقنا اتباعه.
0: أنت تظن أن بعض أهل الباطل ما يدعو هذا الدعاء؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ليش أنت على الحق؟ إيش رأيك كلام الرجال؟ كيف عرفت انك على الحق؟ كيف تعرف ان هذين على الحق وهذين ما هم على الحق؟ كيف تميز؟
2: معرفة الحق تبني على ثلاثة.
0: ثلاثة امور. ما شاء الله، تفضل.
2: الامر الاول هو معرفة الدليل.
0: معرفة الدليل. الدليل ايش هو الدليل؟
2: الدليل الذي اتي به الكتاب والسنة.
0: الكتاب والسنة.
2: الشريعة والسنة.
0: ترى حتى اهل الباطل يقولون احنا نتبع الكتاب والسنة.
2: الخطوة الثانية.
0: صح؟ ما استفدنا شيء.
2: نزيده.
0: ايش تزيد؟
2: بالعلماء الربانيين الذين هم يفسرون الدليل.
0: حتى هم عندهم علماء يفسرون لهم الدليل. الشيعة عندهم تفسير شيعة، والأباضية الخوارج عندهم تفسير أباضي، والمعتزلة عندهم تفسير معتزلي. قرآن يفسرون، وبعضهم يشرح كتب السنة. وكيف أنت عندك علماء؟ يعني هم عندهم إيش؟ عندهم علماء ويقول لك أنا عندي العالم فلان والعالم فلان مؤلف كتب حافظ قرآن.
2: العلماء الرباني يا شيخ.
0: كيف عرفت ان العالم حقك رباني وحقهم شيطاني؟ كيف عرفت؟
1: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
0: هم السلام. يسألون اهل الذكر حقهم وانت تسأل اهل الذكر حقك. طيب ايش الفرق؟ ها؟
2: ايهم اقرب الى؟
0: طيب انا سؤالي انا كيف نعرف ان انت الان كيف تعرف ان هذا اقرب للحق وهذا ابعد من الحق؟ الدليل هم حتى هؤلاء يقول عندنا دليل، ويشرحون القرآن يفسرون القرآن يفهمون القرآن عندهم علماء. كيف تعرف؟ كيف تفرق؟ ترى هذه مشكلة يعاني منها كثير من الشباب. يقول ما عرفنا الحق مع من. مشينا مع ذيلا شفنا كلامهم مثل هؤلاء وهؤلاء كلامهم، ولا عرفنا الحق مع من.
1: الحق يعني كما سلمان الفارسي
0: أي.
1: شفت لما جاي يشوف أول شيء أعطى الرسول صدقة.
0: ايه
1: يعني يختبره بالعلامات،
0: يختبر في علامات النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتيجي بتعطي العالم صدقه، اذا ما اخذها يعني الحق، واذا اخذها ولا كيف يعني ايش السبب؟
1: يعني توصل بال هذه البراهين والدليل.
0: كيف اسالك الان ايش البراهين؟ كيف انا الان انا هذا شاب، هل هذا شاب حيران ما هو داري يروح مع الفلان ولا آل الله؟ قلت له اتبع الحق، كيف اعرف انكم الحق؟ وذلك كمان يقولوا اتبع الحق، ايش نقول لهم؟
2: بل يؤصل الفتوى الى تاصيل الدليل، يؤصله تاصيل كامل.
0: ايوه كيف تاصيل؟
2: لان الناس ان هذا حق.
0: يعني انت تتبع قلبك؟
2: لا مو تبع قلبك،
0: يعني كل واحد يتبع قلبه واللي
2: الدليل الشرعي.
0: لبعضهم يقول انتم متشددين وانا قلبي يرتاح لذلك، ذلك مطاوع طيبين وانتم مطاوع متشددين، وعلى قلبه وكل واحد يمشي على سلاح. ولا لا
1: صح كلام.
2: طيب السلف الصالح
0: ايش فيه بالسلف الصالح؟
2: ما كان عليه السلف.
0: حلو، كيف تعرف انه ما كان؟ انت تعرف، تستطيع انت كشاب تعرف ما عليه السلف الصالح؟
2: من العلماء.
0: طيب هم عندهم علماء يقولون احنا هكذا السلف الصالح حقنا، وانتم تقولون هكذا السلف الصالح حقكم، بعدين انت كشاب تستطيع تفهم فهم السلف؟ طيب والحل؟
1: تسخير الله.
0: ترى الاستخارة تكون في الأمور المباحة، تتزوج، تدخل تجارة، تسافر، الاستخارة ما تكون في الواجبات الشرعية.
1: كل ما هنا مقام ما عرفنا المدخل منين.
0: إيه يعني تتضرع وتبكي يا الله اهدني الحق، يا الله أريد الحق حقا يا الله، وتصمد. شوفوا يا شباب، ترى في أشياء اسمها محكمات، وإحنا خلافنا مع الفرق الضالة خلاف محكمات، ليس خلاف صعب يفهم. يعني مثلا كم جاءت آيات القرآن في الثناء على الصحابة؟ قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة. طيب واحد يسب الصحابة، أنت كشاب تفهم أنه ليس على الحق. كم جاءت الآيات اللي تؤدي التوحيد وعبادة الله ولا يدعى إلا الله؟ قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة. فتجد هذا يدعو غير الله، فتفهم أنت كشاب أنه لا يكون على الحق. لماذا؟ لأن يخالف في محكمات واضحة ما تحتاج تفسير، قررها القرآن والسنة وكررها كثيرا. متى أصلا يصيرون فرق ضالة؟ لما يخالفون في محكمات الشريعة، والمحكمات لا تخفى على أي إنسان يريد الحق. الله ما جعل كتابه ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليست واضحة، هؤلاء يخالفون في المحكمات، وأنت تستطيع تفهم أنهم يخالفون في أصل من أصول أهل السنة الذي تكرر كثيرا في القرآن. لكن ماذا تقولون في الخلاف الدائر بين أهل السنة بينهم البين؟ كيف تعرفون الحق؟ ما اختلفوا في المحكمات، نفس المحكمات اللي يقولها هؤلاء أصول السنة يقولها أولئك، كيف تعرفون الحق؟ الآن أهل السنة أنفسهم بينهم خلاف ولا ما في خلاف؟ في خلاف سمعت عنه وتعرفه، كيف تفعل في الخلاف بين أهل السنة؟ وإذا قلنا نرجع للمحكمات وفهم السلف، كلهم مع المحكمات على فهم السلف، كيف تعرف الحق؟
1: تصلح بينهم، تجي مع العلماء مثلا وتصلح بينهم، تقرب الوجهات النظر
0: ما تقربوا، تروح مع ذين ولا ذين؟
1: تذكرهم بعاقبة الفرقة
0: ما تذكروا، تروح مع ذين ولا ذين؟ ايش رايك؟ خلاف بين أهل السنة بينهم البين، في خلاف بين أهل السنة صحيح؟ طيب أنتوا إيش كيف؟ أنتوا اتخذتم أي مكان رحتوا ولا على أساس النشأة نشأتوا عند هؤلاء صرتوا معهم، ولا الكثرة ذيلة كثرة صرتوا معهم، ولا كيف يعني؟ ولا مع الخير يا شقرة ولا إيش؟ ولا رمحها ومش وراها ولا كيف؟ نفهم.
1: لا بالدليل الشرعي.
0: الشرعي. بس مشكلة قلت لك المحكمات الجميع متفق عليها. الخلافات الجزئية هذه بين أهل السنة والجماعة قد ما يصل الشاب بعقله وعلمه أن يفهمها، فماذا يصنع؟
2: كوجهة نظر لي؟
0: أي أبغى كلامكم.
2: غزة هي البوصلة،
0: يعني مثل هذه المواقف الواضحة التي يتواجه فيها الحق والباطل، ممكن تعرف مع أي فسطاط أنت تكون مع الحق أو الباطل. على كل حال الخلاف بين أهل السنة والجماعة ليس خلاف أصول وليس خلاف محكمات، وليست هذه فرقة ضالة وهذه فرقة ناجية، الكل داخلين في دائرة الفرقة الناجية. اللهم من أقرب للحق ممكن يهديك الله سبحانه وتعالى لذلك، لكن لا تجعل من هذا سبب أن تعادي الآخرين لأننا متفقين معهم في المحكمات، خصوصا في هذا الوقت الذي نحن بحاجة أن نعرف درجة الخلاف بيننا وبين الرافضة، بيننا وبين غير أهل السنة، والخلاف الدائر بيننا وبين أهل السنة، فنفعل مثل ما قال، حاول نوحد الصف، نذكرهم، نجمعهم. نعم، نحن نحاول نبحث للأقرب للحق بمحكات المواقف التي تكشف العلماء الربانيين الصادقين، لكن لا نخرج أحد من السنة وهو معنا في محكمات أصول أهل السنة والجماعة. إذا ما اجتمعنا اليوم كأهل السنة سيتسلط علينا عدونا ويقضي علينا، لأننا للأسف بعضنا يسب بعض وبعضنا يلعن بعض وبعضنا يعادي بعض، وتركنا عدونا الحقيقي هو الذي يتحكم في مصيرنا ومصير شعوبنا. أيها الإخوة، لابد أن نكون شباب فاعلين، شباب واعين، شباب نفهم كيف نعالج الأمور، بل ونفهم كيف نستطيع أن نقدم مبادرات رائعة في أوقات الحاجة حتى نقدم خيرا لهذا المجتمع. مبادرة من مبادراتنا الماضية كانت مبادرة نفع المحتاجين بتقديم أدوات مدرسية بحثا عن طريق العلم في بناء هذا الجيل. مهما كانت الظروف صعبة سنقف معا لكي نقدر قيمة طلاب العلم. اسمع تقرير المبادرة، من الذي فازوا معنا؟ شاركت مبادرات كثيرة من داخل المحافظة ومن خارج المحافظة، من الجنسين الذكر والأنثى في هذه المبادرة الجميلة، وكان الفوز من حليف 3 مبادرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اختتمت بفضل الله تعالى المبادرة 8 من مبادرات هذا اللقاء الشهري الذي يحمل عنوان بصمة سلفي، والتي كانت تحمل عنوان المستلزمات المدرسية. الحائز فيها على وسام بصمة سلفي للأعظم أثرا، فريق معا نضيء في دروب الخير النسوي بسيئون، فليتفضل مندوبهم لاستلام الجائزة والوسام.
0: ما شاء الله، إذا المرة هذه فريق نسوي استطاعوا أن يجمعوا أكبر مبلغ في هذه المبادرة، ويغطوا عدد كبير من الشريحة. تفضل مندوب الفريق، فريق إيش اسمه؟ معا نضيء في دروب الحياة النسوي. أهلا وسهلا، حياك الله، فرصة طيبة. الاسم الكريم؟
4: إسحاق أحمد يمعان باصر.
0: حياك. هذا الملتقى في أي منطقة؟
4: في منطقة السحيل.
0: في السحيل، ما شاء الله. استطاع النساء أن يجمعن مبلغ كبير أكبر من الرجال، ما السبب وماذا فعل حتى حققن هذا الرقم؟
4: بسبب تفاعل أهل الخير أولا، بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بتفاعل أهل الخير والمندوبين، والنساء كذلك متفاعلات أكثر من الرجال.
0: يعني النساء يتفاعلن أكثر من الرجال، يعني إذا عندنا مشروع جهاد نخليه على الرجال، وإذا جهاد مال نخليه على النساء
4: في مجال الصدقات.
0: في مجال الصدقات، ما شاء الله، جزاهم الله خير، يستحقون جائزة هذه المبادرة، هذا الملتقى النسوي الحبيب على قلوبنا، جزاهم الله خيرا، وهذا مندوبهم في هذا اللقاء. أعطي إشارة بصمة سلف نيابة عنكم، ودرع بصمة سلف مبارك لهذا الملتقى النسوي على ما قدم. الفائز الثاني معنا.
3: الحائز على وسام بصمة سلفي لأجمل لفتة إنسانية، فريق بصمة شباب العطف والصوفي بمنطقة الصعيد بمحافظة شبوة، فليتفضل مندوبه.

0: حياكم الله. كيف وزعتم المستلزمات المدرسية بطريقة رائعة؟
1: أولا الفئة المستهدفة في هذه المبادرة هم الأيتام.
0: ركزتم على الأيتام، هذه لفتة جميلة.
1: صف أول إلى ثالث.
0: من أول إلى ثالث. ممتاز.
1: وتم توزيع هذه الحقائب عبر معلمين ثقات.
0: يعني كيف، معلمين في المسجد ولا في المدرسة؟
1: معلمين في المدرسة.
0: في المدرسة.
1: أدرك الطلاب.
0: اختاروا الطلاب المحتاجين. المعلم بدأت الدراسة يرى بعض الطلاب ما عنده مستلزمات مدرسية، وجهكم إليهم. هذا رائع جدا. استطعتم من خلال الحاجة ترون طالب يأتي المدرسة ما معه حقيبة، يأتي المدرسة ما معه مستلزمات مدرسية، فيكون هو مكان الحاجة. يستاهلون وسام أجمل لفتة إنسانية في ملتقى بصمة سلفي الثالث الثامن. صلى الله يجزيهم خير ويبارك فيهم إخواننا شباب شبوة حفظهم الله تعالى. فائز الثالث.
2: الحائز على وسام بصمة سلفي للأفضل إعلانا. طلاب الدار القرآني وطلاب الحلقات جامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنطقة قرو بمحافظة أو بمديرية شبان.
0: هؤلاء أنا أريد أسألهم سؤال خاص، أين هم؟ ما شاء الله، طبعا حققوا مبلغ قريب جدا من الفائز الأول، مبلغهم كان يقارب الفائز الأول، لكن ما فازوا للأسف في أكبر مبلغ، فازوا في أجمل شعار. ما هو شعاركم؟ وسؤالي من الذي اختار هذا الشعار؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كان الشعار حقنا نستثمر في جيل ليرقى بهم مجتمعنا.
0: نستثمر في جيل لينقى بهم مجتمعنا. ما شاء الله عليك. كيف، من جاءتكم هذه الفكرة أن تعبروا بهذه العبارة؟
3: كانوا الشباب كانوا مجتمعين، فأحد المشرفين طرح الفكرة هذه.
0: من اسمه؟
3: لازم ذكر.
0: إذا ما تريد تذكره؟ طيب.
3: يعني أنه كل طالب عبارة عن مشروع.
0: كل طالب مشروع استثماري.
3: يقدم له حاجة هذه بسيطة. يعود على المجتمع إن شاء الله.
0: إذا استثمرت سيعود للمجتمع. غيرت في العبارة اللي أتى بها ولا على ما جاب بها ولا عدلت فيها؟
3: في تغييرات.
0: بدأت تغييرات بينكم حتى استقريتم. كم تقريبا خذ منكم كم دقيقة اتخذتم هذا القرار أن تختاروا هذا الشعر؟
3: طبعا خذ كم أيام هكذا.
0: كم أيام تفكرون في الشعر؟
3: لا ليس الشعر فقط.
0: لا الشعر كم خذ منكم وقت أثناء النقاش؟
3: ما أخذ وقت.
0: ما أخذ وقت كثير.
3: الفكرة لما طرحت.
0: وارتاح الجميع لهذا العنوان. يستاهلون حقيقة، يعني حقيقة كل طالب هو عبارة عن مشروع استثماري لبناء الجيل. صلى الله أن يوفقهم لكل خير. أحيانا تكون فكرتك الشعار وتستاهل عليها تميز. لا تبخل على نفسك أن تقدم فكرة ينفع الله سبحانه وتعالى بها الناس. معاشر الشباب، أبقى معكم الآن مع دورة توعوية مهمة جدا في ظروف حياتنا الحالية. الدورة بعنوان مهارات التحقق من الأخبار العسكرية والمعلومات المتضاربة. نحن في وقت قدمنا وهؤلاء يقول دحرناهم، هؤلاء يقولون استولينا على التبة الفلانية، وأولئك يصورون من فوقها، ويبدأ الواحد منا في تضارب في استقبال المعلومات حتى صار البعض ما عاد يصدق شيء. لابد يا إخوة أن تكون عندنا ثقافة تحصننا من المعلومات المغلوطة. ما يصلح أن يكون الشاب منا إمعة يصدق أول خبر يستقر في قلبه ويكذب بقية الأخبار. لابد تكون عندنا الآليات والمهارات الصحيحة في النظر للمعلومة، خصوصا فيما يتعلق بالأخبار العسكرية، حتى يفصل في المعلومات المتضاربة. باختصار، كيف تمتلك هذه المهارة؟ أول نقطة أحب أتحدث عنها، فرق بين الخبر والتحليل. إذا قرأت معلومة ستجد هناك خبر وهناك تحليل، لابد أولا من التمييز، يعني حدث انفجار في المكان الفلاني هذا اسمه إيش؟ خبر، وكان ناتجا عن ضرب صاروخ بلاستيكي، صاروخ مثلا موجه عن بعد، هذا اسمه إيش؟ اسمه تحليل. الخبر حدث انفجار، تحليل الذي قرأ الخبر أنه ناتج عن ضربة عسكرية من جهة معينة، قد يكون حدث انفجار لانفجار مولد كهربائي. إذن أول أنت اعرف الخبر، اترك التحليل. إذن هذا الخبر حدث انفجار في المكان الفلاني، اترك التحليل. فإذا عرفت الخبر تأكد من أمرين. الأمر الأول، اسأل عن دليل الخبر، إيش الدليل؟ حدث انفجار، إيش الدليل؟ أي واحد يستطيع يكتب حدث انفجار، ما الدليل على هذا الخبر؟ طبعا الدليل قد يكون صرحت جهة مسؤولة، تحدث مصدر مطلع، هذه كلها عطها برا لأن الكل يستطيع يقولها. قال شهود عيان، يصور لك اثنين يتكلمون، هذه كلها نقدر يسويها. أجل إيش الدليل؟ الدليل صورة أو فيديو يوضح الانفجار في نفس المكان، هذا الدليل. ابحث عن الدليل، هذا الخبر وين الدليل مرفق معه؟ لا تقبل أخبار بدون دليل. فإذا أعطوك الدليل صورة مثلا، هل هذا الدليل يدل على هذا الأمر؟ أحيانا يجيب لك خبر ويحط لك صورتين ولا واحدة تدل على الخبر، لا لا يضحك عليك إلا وضعوا صور، أي صور؟ هل الصور فيها دليل على الخبر؟ هل هذا انفجار في المكان الفلاني؟ فإذا كانت الصورة كذلك أو الفيديو كذلك، الآن الفحص الأول، هل هذا الدليل صحيح؟ كيف أعرف؟ أقول تعرف بثلاث أشياء. الأمر الأول، هل الصورة قديمة؟ قد يكون انفجار وفي نفس المكان لكن الصورة إيش؟ قديمة. قد تكون في مكان آخر، كيف أعرف الصورة قديمة أم غير قديمة؟ سهلة جدا، خذ الصورة وأرسلها إلى محرك جوجل لينز، سيعطيك بسرعة هذه الصورة أخذت من أي موقع، وسيعطيك متى نشرت، وقد تتفاجأ أنها نشرت قبل 5 سنوات وأن الصورة هذه في مكان آخر. إذن شطب على الخبر، واضح أنهم يكذبون. أو ممكن تضع الصورة في محرك 10i، هذا المحرك يكشف لك كل المواقع التي نشرت هذه الصورة من قبل. الآن عرفت أن الصورة قديمة فالخبر مكذوب. ماذا لو لم أجد الصورة؟ ترى في طريقة جميلة، لأن الصورة أحيانا تكون مولدة، قص صورة المبنى اللي تفجر مثلا وضعه في هذه المواقع، يطلع لك صورة المبنى اللي تفجر وحوله موقع آخر، يعني الموقع ما طلع الصورة لأن الصورة مركبة، لكن لما قصيت المبنى ووضعت الوحدة طلع لك المبنى في صورة أخرى غيرها المدبلج للصور. إذا الطريقة الأولى تعرف الصورة قديمة أم حديثة. طيب الأمر الثاني، هل الصورة مطابقة للواقع؟ انظر في الصورة، هل هذه بالفعل هي المنطقة الفلانية؟ هل هذه بالفعل هي منطقة المكلا؟ طب كيف أعرف؟ شوف التضاريس، الجبال، الطرق، اللوحات، لهجة الناس، لباس الناس، في الصورة هل هي مطابقة للموقع؟ طيب ماذا لو كنت أنا أصلا لا أعرف الموقع هذا؟ الأمر سهل، أدخل على صور أقمار الصناعية واطلب صورة قمر صناعي لهذا الموقع وقارن، هل بالفعل الانفجار حدث في نفس المكان؟ هذه صورة المكان وهذه الصورة التي وضعوها، هل هو مطابق أو لا؟ هنا تعرف أن هذه الجهة تكذب فلا تثق بأخبارها، أو تأكد بطريقة ثالثة. طريقة ثالثة، هل الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي؟ كيف أعرف؟ أنت إذا نظرت إلى صورة الذكاء الاصطناعي تجد أن فيها تناسق غير مقبول، يعني ظل في اتجاه غير الشمس، أعين شكلها غير الأنف، في اختلاف. أو خذ الصورة وأرسلها إلى أداة ذكاء اصطناعي اسمها هايف، سيكشف لك نسبة توليدها بالذكاء الاصطناعي كم. ضع الصورة في أكثر من ذكاء أداة ذكاء اصطناعي سيكشف لك، إذا تعرف أن هذا الموقع يكذب، لا عاد تعتمد عليه مرة أخرى، الخبر مكذوب، الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي. طبعا بعض المحترفين يفعلون شيء اسمه أنسنة نتائج الذكاء الاصطناعي، فيغيرها بحيث الذكاء الاصطناعي نفسه ما يعرف أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي. إذا قالوا لك أنها ذكاء اصطناعي انسى الموضوع ذكاء اصطناعي، أما إذا قالوا ليس الذكاء اصطناعي، قد تكون ذكاء اصطناعي لكن مولدة بطريقة ما استطاع اكتشفها الذكاء الاصطناعي، لأن في برامج تعمي على من الذكاء الاصطناعي تعمي على الذكاء الاصطناعي، يعني قل والله الخبر احتمال كبير يكون وقع، ويمكن في احتمال أن يكون ما وقع. يا إخوة ما ينبغي أن نكون سذج، ما نكون إمعة، ما نعرف نميز بين الحق والخطأ، هنا ستضطرب علينا الأمور. الأمر الثاني المهم جدا، غير فحص الدليل، فحص المصدر. المصدر اللي أعطاك الخبر هل هو موثوق؟ إذا كان موثوق سترتاح له وستقبل بقية أخباره، وإذا كان غير موثوق من البداية لا عاد تتابعه. كيف أعرف أن المصدر موثوق؟ ثلاث خطوات. الخطوة الأولى، هل الجهة معروفة؟ افتح المصدر، الموقع، من هم بالضبط، ما أسماءهم، هل ممكن أتواصل معهم عبر بريد معروف أو طريقة معروفة؟ لأن المصدر الموثوق يوضح نفسه، أما المصدر المشبوه يختفي. ادخل المصدر وحاول تتعرف من هم، في أي بلد، ما عنوانهم، كيف نتواصل معهم. المصادر الإخبارية الموثوقة تظهر نفسها تماما، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، هل يتحرى بمهنية؟ انظر لطريقة تناوله الأخبار في المصدر.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. عدنية
3: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية

0: 89.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون جديد. آدمية اف ام،

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي.
2: برنامج غموض مع حسن هاشم عدنية اف ام، لون جديد.
3: إن ظننتم أن الفظائع التي ارتكبها أهل الجشع السلطوي والملكي تاريخ وانتهى، أنتم مخطئون، أنتم جدا مخطئون. أمعنوا النظر اليوم حولكم، هذه عقيدة بأركان ثابتة اعتنقها أهل هذا الجشع عبر الأزمان. فأهل التاريخ منهم أعلنوا أفعالهم، وأهل الحاضر ألبسوها ثوب السياسة الزائف وأخفوها. أصدقائي المتابعين، قصتنا اليوم شخصية من العصور الوسطى، شخصية تحديداً من روسيا القديمة. وسمت حياتها أو حياته بالعنف والدم حتى بحق أقرب الأقربين. هذه الحياة العنيفة كانت السبب الأساس في اكتساب بطل حلقتنا اليوم للقبه الذي عرف به. رافقوني أصدقائي لنعود بالزمن إلى القرن السادس عشر ولنتعرف معاً على إيفان الرابع، أو كما يعرف بإيفان الرهيب. إليكم القصة الكاملة. إيفان الرابع هو ابن أمير موسكو فاسيلي الثالث. ولد إيفان في 25 من أغسطس عام 1530. آل الحكم إليه بعد وفاة والده وهو يبلغ من العمر 3 سنوات فقط، معتبر سابقة في ذلك الزمن. إلا أن أمه إلينا غلينسكايا لم تترك ابنها الطفل بين براثن المستشارين، فأصبحت هي الوصية عليه وعلى العرش. لم تدم هذه الحقبة طويلا، فعند بلوغ إيفان 8 من عمره توفيت أمه بحسب المؤرخين قتلا بالسم، ما كان له أثرا عظيم برسم شخصية إيفان الطفل آنذاك. بعد وفاة الوالدة تولى الحكم بالنيابة عن إيفان المجلس المختار، وهم عبارة عن مجموعة من النبلاء. إلا أن إيفان لم يترك الأمر على حاله طويلا، فبحسب التاريخ إيفان تولى الحكم عندما كان في 14 من عمره، وفي مصادر أخرى في 16. عام 1547 أعلن إيفان نفسه أول قياصرة روسيا، دلالة ورسالة للقريب قبل الغريب على قوته وقوة إمبراطوريته. كان معروفا عن إيفان أنه أحد الأتباع المتشددين للمسيحية الأرثوذكسية، ما ساهم بصقل الشخصية التي عرف بها لاحقا. فالرجل كان يعتقد بأن له حق إلهي بامتلاك سلطة غير محدودة بعد الرب. أول عمل قام به إيفان بعهده كان التخلص من أعضاء المجلس المختار لتؤول السلطة المطلقة له. عام 1553 حصل أمر كان أحد الأسباب الرئيسية بجعل الشك والارتياب أحد أبرز سمات شخصية القيصر الروسي. ففي هذا العام نشب خلاف بين القيصر إيفان وأحد مستشاريه ويدعى الأمير أندري كوريبسكي. على إثر هذا الخلاف انشق الأمير عن القيصر وانضم إلى صفوف الليتوانيين أعداء إيفان، بل كان له دور في تدبير منطقة فيليكي لوكي الاستراتيجية خلال إحدى الحروب بين الليتوانيين والقيصر. هذا الأمر أدى إلى ارتياب القيصر وانعدام ثقته بمجتمع النبلاء حوله، فارتكب العديد من المجازر الوحشية بحق أبناء هذه الطبقة. المرعب كان أن طريقته المفضلة في التعذيب تمثلت بكسر وتهشيم أرجل ضحاياه قبل أن يقوم برميهم على الثلج وجعلهم يزحفون طلبا للرحمة، بالإضافة إلى أساليب الحرق والذبح والغرق. وفي المقابل حلم توسيع إمبراطوريته لم يفارق خياله. خاض القيصر إيفان العديد من الحروب التي استنزفت الموارد البشرية والمادية على حد سواء لإمبراطوريته، فقام باحتلال قازان وإعدام المسلمين فيها وهدم مساجدها لإحلال الكنائس بدلا عنها، ثم احتل أستراخان والباشكير وسيبيريا وغيرها. خاض القيصر أيضا حربا ل3 سنوات مع العثمانيين، لم يستطع خلالها تحقيق أي انتصار يذكر، فانتهت الحرب بإبرام معاهدة سلام بين الطرفين. عام 1570 ارتكب القيصر إيفان الرهيب مجزرة أكسبته هذا اللقب بجدارة. هذه المجزرة ارتكبت فقط بدافع الشك، فبعد تفشي الطاعون في ذلك العام في روسيا وحصده مئات الآلاف من الأرواح وانتشار المجاعة والفقر بسبب الطاعون والحروب العديمة الجدوى. ساور إيفان الشك من أن النبلاء في منطقة نوفغورود التي كانت تعتبر غنية يعدون العدة للانشقاق والانقلاب على حكمه، فماذا فعل؟ أنصتوا جيدا. داهم إيفان المدينة ونهبها ودمرها، ثم قام على مدى 5 أيام بذبح وقتل الرجال والنساء والأطفال على حد سواء. وبحسب ما وصل إلينا من تلك الحقبة، فإن إيفان الرهيب قام بربط النساء والأطفال بزلاجات ودفعهم إلى المياه المتجمدة، فقتلوا غرقا متجمدين، لتبلغ الحصيلة النهائية لهذه المذبحة 60,000 ضحية. إن كنتم تعتقدون أن المرء قد يكون متوحشا مع أعدائه رحيما بأهل بيته، أنتم مخطئون، لأن الوضع عند هذا القيصر لم يكن كذلك. فيما يلي سأخبركم بتفاصيل الحياة الشخصية لإيفان وما جرى مع ابنه ووريث عرشه، وهذا ما سيصدمكم. أغلب المصادر التاريخية تحدثت عن زواج إيفان 8 مرات. الأولى كان من أناستازيا رومانوف. أناستازيا هذه ليست الأميرة أناستازيا التي تناولنا قصتها في حلقة سابقة، فهذا الاسم كان شائعا آنذاك. لنكمل، رزق إيفان من أناستازيا 6 أطفال، توفي 4 منهم في عمر مبكر. انتهى الزواج بعد 13 عاما بوفاة أناستازيا عام 1560. كان إيفان مقتنعا بأن أفراد الطبقة الأرستقراطية المعروفين بالبويار قد سمموا زوجته، وكان هذا دافعا لارتكاب المجازر بحقهم. الزوجة الثانية كانت الأميرة ماريا تامريوكوفنا، التي توفيت هي الأخرى بعد 8 سنوات بطريقة غامضة. دفعت إيفان لاتهام البويار مجددا بتسميم زوجته، ليبدأ بذلك جولة جديدة من مذابحه. عام 1571 تزوج إيفان الرهيب من مارفا سوباكينا، التي أصيبت بصورة مفاجئة بحمى شديدة بعد زواجها بأيام قليلة، ما أدى إلى وفاتها. بالطبع أمر الحمى لم يقنع إيفان، فالرجل مصاب بجنون الارتياب، ومن غير البويار ليتحمل ويدفع الثمن، وهو ما كان. مجزرة أخرى، أنا كولتوفسكيا كانت الزوجة الرابعة، والتي نفاها إيفان إلى دير للراهبات عام 1574 بعد 2 سنين من زواجهما، لأنها لم تنجب له أطفال. نفس المصير كان ينتظر الزوجة الخامسة أنا فاسيلشيكوفا، التي نفيت لنفس السبب عام 1576. الزوجة السادسة كانت أرملة تدعى فاسيليا مينيتيفا، هذه الزوجة نفيت وسجنت أيضا في دير للراهبات، ولكن لأمر مغاير تماما. فزوجة القيصر قامت بخيانته، فكان عقابها أن تشاهد بأم عينها إعدام عشيقها قبل أن ترمى في سجنها لحين وفاتها، والتي أيضا كانت غامضة. القيصر إيفان تعرض للخيانة الزوجية بحسب زعمه للمرة الثانية على يد الزوجة السابعة ماريا دولغوروكيا، ولكن هذه المرة تفنن القيصر بالعقاب، فقام الرجل بإغراق زوجته في النهر معدما إياها عام 1580. آخر زيجة للقيصر كانت من ماريا ناغايا، التي منحته ابنه ديمتري. هذه المرة انتهت الزيجة بموت القيصر عام 1584، لتنفى بعدها زوجته الثامنة من القصر، ويختال ابنه ديمتري على يد أعدائه عام 1591. إن أثارت حياة القيصر إيفان الرهيب دهشتكم، فانتظروا لتعرفوا قصته مع ابنه الذي حمل نفس اسم أبيه. ولد إيفان إيفانوفيتش عام 1554، وقد كان الولد سر أبيه، فقد رافق أباه بكل الحروب، بل وحضر مجزرة نوفغورود عام 1570 التي ذكرناها سابقا، دون أن يرف له جفن لمنظر النساء والأطفال المتجمدين في المياه. هذا الأمر منحه التفوق على شقيقه فيودور، الذي قيل أنه كان يعاني من مشاكل عقلية. وليكتمل المظهر البطولي للابن أمام أبيه القيصر، تمكن إيفان الابن من إنقاذ إيفان الأب من موت محتم، بعد أن قام بالتصدي وقتل رجل استطاع الوصول إلى القيصر وشهر السيف بوجهه بغية قتله. بالطبع القيصر يريد استمرار نسله، وبالأخص نسل ابنه إيفان البطل، فقام بتزويجه 3 مرات ما بين العامين 1571 و 1580. الزوجة الأولى والثانية تم نفيهما إلى دير. السبب لم يكن عدم قدرتهما على الإنجاب، بل لأنهما لم ينجبا ذكورا. فكان الزواج من الثالثة وتدعى بيلينا شيريميتيفا. حملت بيلينا، وكان القيصر إيفان مقتنعا تمام الاقتناع أن الطفل القادم ذكر، إلا أن هذا الطفل لم يكتب له النجاة، والسبب جده. كيف؟ بدأت الأحداث بصراعات بين الأب وابنه على قيادة الجيش، وخصوصا بعد الخسائر التي لحقت بالروس. ثم وصل يوم 15 من نوفمبر عام 1581. بدأ الأمر عندما رأى القيصر زوجة ابنه مرتدية ملابس اعتبرها الرجل المهووس بالسلطة غير لائقة، فباشر القيصر بضرب زوجة ابنه الحامل التي أخذت تصرخ طالبة النجدة. سمع إيفان الابن والزوج استغاثة زوجته الحامل، فأسرع الرجل منقذا زوجته وفاصلا بينها وبين أبيه. على إثر الضرب المبرح الذي تعرضت له الزوجة توفي الجنين، وثارت ثائرة الأب المفجوع، فحصل تلاسن بين الأب والابن، وبالطبع دخلت السياسة في الخلاف. فما كان من القيصر الشكاك إلا أن اتهم ابنه بالخيانة، وانهال ضربا على رأس إيفان الابن بصولجان كان يحمله في يده. تدخل من كان موجودا من حاشية البلاط لإيقاف ما يحصل، لينتج عن هذا الخلاف إصابة إيفان الابن بإصابات بليغة وفقدانه الوعي. أفاق القيصر الأب من نوبة الجنون التي أصابته، ليرى الابن ملقا على الأرض والدم ينزف من رأسه. ركع القيصر بجانب ابنه المدمى حاضنا له، محاولا إيقاف النزيف من رأسه وصارخا: لقد قتلت ابني. في الأيام التالية لم يفارق القيصر فراش ولده الغائب عن الوعي، وأقام الصلوات بغية شفائه، إلا أن المنية وافت وريث العرش في 19 من نوفمبر عام 1581. لم يمهل القدر القيصر إيفان كثيرا، فبعد 3 سنوات من مقتل ولده على يده توفي القيصر إيفان الرهيب بسبب جلطة دماغية أثناء لعبة الشطرنج مع بوغدان بيلسكي أحد المقربين منه في 28 من مارس عام 1584، لتنتهي بذلك حياة أحد أكثر الشخصيات دموية في التاريخ.
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع.

0: الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-7.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع.
6: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
7: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
8: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
7: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
8: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
9: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
10: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل.

0: لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.
3: 77 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك مع توفير، مش هتخسر كثير.
5: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: 88 فاصلة 9 عدن جائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غير الجوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جائف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
4: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
4: بدافع العود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88
6: يا على الخلق الجميلة، الكارثية الكارثية الكارثية
5: عدنية FM

0: 88 فاصلة 9
1: حلوة حلوة تنبس ايديها وتصدر بالوان
0: عدنية اف ام
2: عدنية

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصادر 24 ساعة. معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير عام البريقة يناقش معوقات العملية التعليمية في المديرية. التواهي تبحث سبل تحسين خدمات المياه للمواطنين. مشروع طاقة شمسية هجينة لدعم إمدادات المياه في بئر أحمد. افتتاح مدرسة جديدة في خور مكسر تضم 18 فصلا دراسيا. الضالع تواصل الجولة الثالثة من مسح ميزانية الأسرة لعام 2026. ومن العناوين إلى التفاصيل. ناقش مدير عام البريقة أحمد الداودي خلال اجتماع تربوي أبرز الإشكاليات والاختلالات التي تعيق سير العملية التعليمية في المديرية. وشارك في الاجتماع مدير مكتب التربية والتعليم فهم الذنبة ورؤساء الأقسام، حيث جرى استعراض التحديات التي تواجه المدارس وسبل معالجتها بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وانتظام الدراسة. بحث مدير عام التواهي رياض حسن مع عمال وموظفي مؤسسة المياه الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل تحسين الخدمة، وشدد على سرعة إصلاح الأعطال والتسربات وتنظيم الضخ والصيانة الدورية وإزالة التوصيلات العشوائية ومحاسبة المخالفين لضمان عدالة توزيع المياه ووصولها إلى مختلف مناطق المديرية بصورة أفضل. بدأت في حقل بئر أحمد بالبريقة أعمال إنشاء محطة طاقة شمسية هجينة بقدرة 1.2 ميجاوات لدعم تشغيل منظومة إمدادات المياه، وينفذ المشروع بتمويل ألماني ويشمل محولات وأنظمة ذكية للتحكم والمراقبة والحماية، إضافة إلى روبوتات لتنظيف الألواح بما يعزز كفاءة واستدامة خدمات المياه في عدن. افتتح وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مدرسة الشهيد اللواء سالم قطن في خور مكسر والممولة بمنحة ألمانية، وتضم المدرسة 18 فصلا دراسيا ومرافق تعليمية وإدارية وخدمية ومنظومة للطاقة الشمسية. وأكد المحافظ أهمية المشروع في تطوير التعليم وتوفير بيئة دراسية مناسبة ومستقرة للطلاب والمعلمين في المديرية. تتواصل في الضالع الجولة الثالثة من مسح ميزانية الأسرة لعام 2026 بهدف جمع بيانات عن دخل الأسر وإنفاقها واستهلاكها وأوضاعها المعيشية، وتنفذ الباحثات الزيارات باستخدام الأجهزة اللوحية لتوفير مؤشرات دقيقة تدعم التخطيط والسياسات. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي، أنا نيفين عبد الله.

سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعين عدنية على 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، وعلى 101.3 في البيضاء وأبين ويافع. طبعا مساء الخير لكل من اختار أن يكون معنا في هذه اللحظة، مساء الخير لكل قلب يبحث عن مساحة آمنة يتحدث فيها، ولكل شخص لديه حكاية لم يرويها بعد، أو سؤال ينتظر إجابة، أو شعور يحتاج فقط إلى من يفهمه. في زحمة الحياة نمر بالكثير من المواقف والتجارب، ونتحفظ بداخلنا بكلمات قد لا نجد الوقت أو المكان المناسب لقولها، ومن هنا يأتي برنامجنا المسائي دردشة ليكون نافذتكم المفتوحة للحديث ومساحتكم التي تلتقي فيها الحكايات والآراء والتجارب.

هنا نتحدث ببساطة وصدق، ونتقرب من تفاصيل حياتكم اليومية، نناقش القضايا التي تشغلكم، ونستمع إلى مشاكلكم، ونتبادل الأفكار بحثا عن الفهم والحلول. في دردشة لا نقلل من أي تجربة ولا نتجاهل أي شعور، فما يبدو عابرا عن البعض قد يترك أثرا عميقا في حياة الآخرين. سنلتقي بأصوات مختلفة ونستمع إلى وجهات النظر متعددة، قد نتفق أحيانا وقد نختلف أحيانا، لكننا سنبقى دائما قريبين من بعضنا، يجمعنا الحوار والاحترام. هذه المساحة خصصناها لكم لحكاياتكم ولتجاربكم ولتساؤلاتكم ولكل كلمة ترغبون في إيصالها. ربما تسمعون اليوم حكاية تشبهكم، أو تجدون في تجربة أحدما جوابا كنتم تبحثون عنه، وربما تكون مشاركتكم أنتم رسالة أمل أو نقطة تحول في حياة شخص يستمع إلينا الآن في هذه الساعة الكاملة من برنامجنا المسائي دردشة. طبعا مستمعينا في كل مكان، مستمعين عدنية FM، كما أنا سعيد جدا من أطلع عليكم في ثالث هذه الحلقة الجميلة من برامجنا المسائي دردشة. ربما تستمعون اليوم حكاية تشبهكم، أو تجدون في تجربة أحدكم جوابا كنتم تبحثون عنه، ربما تكون مشاركتكم أنتم رسالة أمل أو نقطة تحول في حياة شخص يستمع إلينا. طبعا في برامجنا دردشة أكثر من مجرد برنامج إذاعي، إنها مساحة إنسانية تجمعنا وتقرب المسافات بيننا، وتمنح كل شخص فرصة ليعبر عن نفسه ويسمع صوته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجميلة كجمال قلوب كل مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا على إذاعة عدنية FM، وعلى قناتنا في اليوتيوب، وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر. نستمع إليكم، نتحاور معكم، ونتقرب من تفاصيل حياتكم. كالعادة معكم عدنان الشيباني من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي. يسعدني أن أرافقكم في هذه الساعة الكاملة وفي هذه المساحة الكاملة، وأتمنى أن نقضي معا وقتا ممتعا ومفيدا ومختلفا، وقصص جميلة أنتم تروها لنا ويسمعها كل محبين برنامجنا المسائي دردشة. لأن دردشة الحكايات تصبح أجمل حين نجد من يصغي إليها. فمستمعينا في كل مكان، أرقامنا هي كالعادة 774-6849 أو 02-851-8888.

الفنان خالد كريم قال مضى عمري مضى. هل عمرنا يمضي لأن احنا نهتم بالصغيرة قبل الكبيرة؟ سؤال. لأنه أكثر الناس يقول لك لا أنا عندي أسلوب أنه أهتم بالصغير قبل الكبير. طيب ليش؟ أحيانا يكون الصغير يتعبك. ليش التفاصيل الصغيرة هي مهمة في حياة كل إنسان؟ سؤال يطرح نفسه. يعني الصغيرة اللي هي أقرب الناس من حولنا، أختك، أخوك، يعني الأقارب، هل صح أنه الأقارب عقارب؟ سؤال يزح نفسه. فإذا العمر مضى، هل في ذكريات تذكرنا بالأشخاص اللي خرجوا من حياتنا؟ أو بتضل حياتنا زي ما هي؟ أو نمشي وخلاص ونعدي؟ فبقولها لكم، بقولها لكم، يعني أحيانا شخص قريب منك، بينكم عيش وملح، بينكم كل خير، فجأة تحصل مشاكل بينك وبينه، فالعلاقة هذه تنفصل، تنفصل خلاص، كل واحد يروح لحاله. الشخص يقول لك أنا لو رجعت له فأنا بكون إنسان دامس. ليش؟ ليش أنت قلت إذا أنا لو رجعت لهذا الشخص بكون إنسان دامس؟ لا، أنت أعرف القضية، أعرف المشكلة اللي وصلتكم لهذا الحال. كثير منا يوصل لدرجة أنه يقول أنا لو شفت هذا الشخص أمامي ممكن أجزع من جنبه ولكن أنا شفته. توصل لهذه الدرجة؟ بيقول لك أيوة. تقول له ليش؟ بيقول إنه كمية الحب والمعزة والود والاحترام والثقة اللي كانت بيني وبينه انهزته ودمرت. أب عليك كيف؟ يقول لك أيوة أنا وثقت فيه بموضوع كذا كذا كذا وحصل كذا كذا كذا، فأنا مستحيل عد أشتي أشوف صورته. يا ابن الحلال راجع حساباتك، هذا ابن عمك، هذا ابن خالك، هذا اللي قاع لك. يقول لك لا. فتمر الأيام وبجد يوصل لدرجة إنه لو شافه أمامه بيمشي ولا بيعبره. لأنه ليش وصل هذا الشخص لهذا الحد؟ إنه انجرح، والجرح عميق. فأنا لما انجرح من شخص أحبه وأعزه وده وكون ثقتنا قوية وعميقة، مستحيل عدا حد رجع احنا. فنحن ما نلومش هذوم الأشخاص، بالعكس الإنسان اللي بهذه الأشخاص أو بهذه الطبيعة أو بهذا الصفة، إنه لما يثق بشخص ويحبه ويعزه ويقدم له الكبير قبل الصغير وفجأة ينصدم، ينوجع، والوجع يكون عميق جدا. وأنا أحد المقربين من هذا الشيء، لأنه أنت يعني تشوف هذا الشخص هو كل شيء بحياتك. أي مشكلة، أي حاجة، أي صغيرة، أي كبيرة تلجأ له. ما فيش أحد بيجي يقول لي لا أنا ما فيش معي شخص زي كذا، إلا كل إنسان معه شخص محدد إنه يثق فيه. بس إذا انهزت الثقة هذه، يعني أذكر أم حمزة حفظها الله ورعاها إذا كانت تسمعنا، قالت أنا إنسانة صريحة وحلو،

0: إذا انفصلتم عن بعض واحتفظ كل شخص بينكم الاثنين عن سر الثاني فهذا شخص ترفع له القبعة. وصدقنا بيجي اليوم اللي تعودوا البعض. أما إذا في إنهم انفصلوا بينهم البعض وصار قيل وقال، هنا تكثر العداوة وتكثر المشاكل ويوصل أحيانا إلى مد اليد، إلى مد السلاح، إلى وغيره. فإحنا متى نقدر نقول أنا هذا الشخص أثق فيه؟ هل نقدر نقول هذا الشيء في زمننا الآن في هذا الزمن اللي نحن نمر فيه، نقدر نقول لشخص معين أنت تستحق ثقة؟ سؤال يطرح نفسه، واشتي منكم الإجابة، لأنه بجد في حياة كل إنسان تجد هذا الشخص. بس مع مرور الأيام، مع مرور السنين والأعوام، مدري هل إن إحنا نوصل لهذه الدرجة أو لا. طبعا منشوف معنا اتصال.
1: إعلانك معنا، وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
3: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
4: فجأة يعطيني طباع لن أتخيل حتى في أحلامي. أنت لما تكون واحد وضع الإنسان 99% إيجابيات، الواحد بالسلبية دي أنت خلي بس عشان ما تصدمش فيه. أنا هذه 1% أنا مهما أعطيت حد مثلا إيجابية أضع لي 1% إلى 5%،
5: صحيح
4: إنه يكون يجي يوم يتغير. يعني الإمام علي بن أبي طالب يقول: أحب حبيبك يوما ما، عسى أن يكون عدوك يوما ما. واحد يوضع له هذا 1% على أساس إنه لو انحرف الشخص اللي أمامك ما تنصدمش. قد تكون يعني واضع له 1% إنه يتغير، فتعمل كيف غير أدنى.
5: صحيح.
4: فبالتالي هذا 1% الذي انقضتني، يعني ما دخلتش بحالة نفسية عميقة. تقدر تقول إنه كلنا لدينا هالج مغلقة، كلنا لدينا غرف مغلقة.
5: أكيد.
4: صح ولا لا؟ يعني كل إنسان لديه غرف مغلقة.
5: أكيد.
4: وفي بعض الأحيان يتهيأ لنا إنه في كلام لا نستطيع أن نبوح به الإنسان، صح ولا لا؟
5: أيوة.
4: هذا يتهيأ لنا، هذا تقدر تقول، بقول لك حاجة، يعني العيادات النفسية مليانة ليش؟ وأمراض الضغط والسكر ليش؟ والقلب.
5: والكبد.
4: في حاجة أخي عدنان اسمها كبد.
5: أكيد. والكبت خامس. تفضل.
4: والكبت هذا أخي عدنان يوصلنا إلى طريق مسدود. فلهذا العقل الباطن عندما ينتقل له الأفكار السلبية تتحول مع الأيام إلى سلوك سلبي.
5: صحيح.
4: والسلوك السلبي هذا أخي عدنان قد يؤثرك في المجتمع، يعني عندما تكون أنت تحمل يعني أفكار سلبية يتحول هذا إلى اعتقاد نفسي سلبي داخلك.
5: صحيح.
4: فبالتالي تخرج إلى المجتمع محمل أفكار وعقائد سلبية، فبالتالي تنصدم مع المجتمع. لما يكون شخص أمامك إيجابي وتجد أنت محمل له فكرة أو عقيدة سلبية، قد تؤثر فيه، قد تدخله في حالة نفسية هو بعيد عنها تماما، يعني فتؤثر في المجتمع والسبب أفكارك اللي أنت محملها. والسبب تكون فكرة سلبية ما انتبهت لهاش، ما حاولش أن يعني تحاول فكرة سلبية أن تغير بدلها فكرة إيجابية، ظلت هذه الفكرة السلبية حتى انتقلت إلى العقل الباطن وانتشرت من نفس النوع حتى تحول كما قلت لك إلى سلوك. وبالتالي نصل إلى مرحلة نفسية عميقة، والكبت يزيد الطين بل. قد تكون ما لديك صديق أو أخ أو تكون في بعض الأحيان يعني مقصر من الجانب الروحاني. تمام. فبالتالي تزيد الطين بل كما قلت لك الأشياء هذه، وأصل إلى أشياء يعني صعبة جدا. فبالتالي يجب علينا مثلا أن نخرج.
5: صحيح.
4: نخرج يعني ولو حتى 30%، لعل وعسى أن نحن مثلا نلقي من على عاتقنا هذه الأفكار. الأفكار أخي عدنان صراحة.
5: صحيح.
4: كما قلت لك الموضوع اللي كنت تتكلم به، يعني مش إلا أنا، كنت تحيي فيه الكثير والكثير من الأشخاص العانون من ما تكلمت عنه، لكن ما تقصروا أن يطرحوا عبر الإعلام. نحن متخذين إذاعة عدنية أم هي المرجع لنا، فبالتالي نتخذ نحن عائلة واحدة.
5: أكيد.
4: كلنا جميع المستمعين والمشاركين عائلة واحدة. قد أستفيد من أستاذ منى، وأستفيد من أم حمزة، ومن أبونا الأستاذ محمد فضل أحمد اللبناني. كلنا لدينا مثلا نفس المشاكل، يجب علينا جميعا أن نتكاتف لكي نخرج هذا مثلا الذي مثلا نشعر به. لعل وعسى نجد حل.
5: زي ما أمس أنا ذكرت يا فتحي لو قاطعتك، إنه أمس يعني ذكرت في الحلقة إنه الآن إحنا كنا نعرف الجلطات لكبار السن، الآن الآن صارت إنه الجلطات تجي لشباب. إيش السبب؟ يقول لك الكبد، القهر الأيوة. فهذا اللي وصلنا إليه. إيش السبب اللي حوالينا؟
4: والله في عندنا في عمر العشرينات والثلاثينات يصابون بالجلطة والسرطان هذا الشيء.
5: أيوه؟
4: ويصابون في السكر. والله في السكر على أنسولين مهم في سن صغير جدا.
5: فهذا ليش لازم احنا ما نكونش لا داخل لا داخل؟ بالعكس هو اللي من اي شيء لا داخل هو ده اللي يمرضنا ويتعبنا. لا لازم نخرج لابسط حاجه. ممكن انا اعيط ابكي ابكي عشان هذا الشيء ابكي خلاص اخرج حتى جزئيه بسيطه.
4: في مثل اخير عدنان تفضل اسمعه كنت اسمعه في انه يقول لك الضغط يولد الانفجار.
5: اكيد.
4: ما هو الانفجار هذا؟ هذا الانفجار هو هذه الامراض التي نشعر بها جميعا. قد يكون انفجار نفسي انت لما تكون في فكره في بالك لم تجد لها حل. تجد تتردد هذه الهجرات في الدماغ تتردد حتى تسبب لك مثلا قلق ثم تنتقل إلى اكتئاب ثم تنتقل إلى عزلة وانطواء والهجرة من المجتمع تماما وأصبح معزول عن العالم مهزوز الإرادة ومصلوب الثقة من داخلك. قد ندخل في هذه المعمعة إلى دهاليز أخرى ربنا يشفينا جميعا.
5: آمين. لهذا أقولها أنه يعني الدنيا ما تستاهلش. الدنيا ما تستاهلش بالذات نحن في وضعنا الحالي من حروب من دمار من ثقة مهزوزة فالدنيا صارت ما تستاهلش. خلينا نعيش بكل حب واحترام وود وثقة نبنيها صحيح.
4: إذا لن نعالج هذه القضايا من البداية صراحة سنذهب إلى مواصل أخرى. يعني صراحة قد لا ننتبه إلى هذا الشيء. تكون مثلا شيء بسيط نقول لك الله عديها رعديها وهي ما زالت في عقلنا الباطن يوميا تكرر يوميا تفكر فيها. إذا أنت ناوي إنك عديها خلاص غير الفكرة يعني إن تسعى لها إحلال يعني تبديل غير الفكرة لا تقس مثلا متحمل هذا الفكرة لك معناها خلاص إنساها وتناسها عن الأقل يعني
5: صحيح.
4: أما تقول عديها وأنت تفكر بها لك معناها كذا ما زالت الفكرة شغالة في عقلك لا لابد لها حل وإلا استفعبنا جميعنا.
5: أكيد. الله يفتح عليك يا أختي أقسم بالله كم أنت رائع وقد كل رسالة أن تقولها أكيد كثير من الناس مروا فيها يعني ما فيش حد ما مرش أكيد كل شخص مر فيها يعني من القصص حتى بالحلقات السابقة.
4: أنت أخي عدنان وضعت يدك على الوقع أنا الذي جراني أنا اتصلت سمعت كنت ما مش مقرر أتصل لأنه قلت ما في شيء قد تسمى سمعتك أخي عدنان قلت كأنه يتكلم عني وفي من مثلي كثير لأن هذا شوفة الرأس وهو قل وهو كذا هو متصل هو كذا يعني خلاص أصبح هذه منتشرة كثير يعني
5: ما برجع له شيء ما هو يرجع
4: كل
5: لي
4: كل من ماسك من السكة طرف كما يقال يعني كل واحد يسحب الخيط من الجهة اللي تناسبه حتى ينبثق هذا الخيط اللي هو الخيط هذا اللي هو قد يكون الاحترام والتقدير والمعزة والكذا.
5: لهذا لازم نحافظ على الخيط قبل ما ينقطع.
4: لا يعني إن شاء الله خير بس يعني قد مثلا هذا قد يكون مثلا بسبب بسيط قد مثلا أتى التراخي والانفصال مثلا بسبب بسيط كلمة كان هذا الشيء ما يؤدي مثلا إلى هجران مثلا ما يؤديش إلى هذا كله لكن إيش مثلا إيه مثلا في يقول لك اعطي لأخيك المؤمن 70 عذر
5: صحيح.
4: رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه لن يقول لك اعطي لأخاك المسلم 7 أعذار أو 5 أعذار أو 10 أعذار قال لك 70 عذر
5: صحيح.
4: يعني لماذا الطرف الآخر لن يعطيني حتى عذر واحد
5: لهذا الانفصال يكون من البداية
4: لذلك يعني هي تعالج من البداية يعني إذا الشخص اللي أمامك ما عطيكش عذر إنه يكون مريض إنه يكون تعبان إنه يكون ظروف الرهينة مش مناسبة يعني خلاص يعني هو من بدأ بالكذا مثلا هو مثلا دخل في هذه المعمعة ما أدري إيش مبتدئ مثلا عادك تتأسف له أنا آسف ما اتصلت أنت قد تكون حالتك حالة يعني قد صحيح. تكون يعلم الله بظروفنا قدك عارف في عدنان يعني مع الظروف الراهنة كده ومشاكل كده قد تنسى نفسك في بعض الأحيان ويجي واحد بعض يحملك المآسي والغلط أنت السبب أنت ما اتصلت أنت كده لا يا أخي ليش يبحث عنك صح ولا لا
5: أكيد
4: أنت كم أسماء في تلفونك أنت ما عندما تقزع فوق الأسماء هذا 100 مرة باليوم وما تحاول أنك تسوي له رسالة أو مسج أو اتصال يعني عبارة أنك أخرجته من دائرة اهتمامك صح لنا؟
5: صحيح أكيد جدا.
4: فبالتالي الإنسان أخرجت من دائرة اهتمامه فبالتالي خلاص يعني سألك عن الأقل شوية من الله ما بنقول كرامة ولا شوية من العجز يعني شوية
5: حاول عززت نفسك صحيح صحيح يعني يعني إذا أنت مش مقصر معه خلاص صحيح
4: فبالتالي أنا حاول كل شيء ردت فعل أخي عدنان قانون فيزيائي صراحة يعني فبالتالي أنصح جميع المستمعين يعني والمشاركين أنه يفعلوا نفسهم نوع من لكن لا نكون سهل يعني في ذا بس مرمطة لا لابد أن نحاول بقدر المستطاع أن نبني على ما هو مبني
5: صحيح واللي يشتي بوسك يعرف طريق خدك يا فتحي
4: أنا قلت لك يعني اللي يشتيك يبحث عنك بأي صحيح. وسيلة
5: صحيح
4: بأي وسيلة أخي عدنان شكرا جزيلا
5: على رأسي يا فتحي
4: لاختيارك هذا البرنامج صراحة وأنا أقول لك صراحة سينجح برنامج بصراحة
5: بإذن الله تعالى بوجودكم يا رب
4: وتحياتي للأستاذ نيفين عبد الله صراحة
5: ولا يهمك
4: ربنا يحفظكم جميعا ومن تألق إلى تألق
5: بإذن الله تعالى أشكرك
4: يا فتحي ربنا يحفظك يا شيخ عبد الله أنت وجميع الطاقم
5: على رأسنا حبيبي
4: في أمان
5: في أمان يا فتحي يا فتحي بجد فتحي حصل له قصة فأنا يعني طرحت هذا البرنامج لأنه في قصص كثيرة جدا والله كثيرة فلما نفضفض ونخرج ما في داخلنا نرتاح لأنه كنا زمان ثقتنا كانت لكل صغيرة وكبيرة فكل ما كنا نكبر كل ما كانت الثقة تخف تخف تخف يعني زي ما قال فتحي وزي ما قالوا الكثير ورسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فنصلي عليه يعني التمس أخيك سبعين عذرا إحنا ما فيش لا اتصلك وما ردتش على طول يدخلك القائمة السوداء أب عليك ليش يا حبيب الشعب يعني على الأقل احرف حاول اتصل مرة ثانية اتصل مرة ثالثة رابعة خامسة سادسة انت عارف ان احنا في محافظة على شبكة واحدة فقط ما سمعتش كان صامت كنت في اجتماع كنت في ظرف كنت في مستشفى كنت ليش يعني خلاص ما جاوبتكش من اول اتصال او حتى ثاني اتصال تدخلنا القائمة السوداء وهذه حصلت يعني ناس يتكلموا معي يقول لي لدرجة أنه أنا دخلت القائمة السوداء كنت محتاجه بيوم من الأيام اتصل أتاري أننا في القائمة السوداء مالك يا صديقي ها والله يعني فيدور العذر طيب أنا يسويت على الأقل بتجيلي لعندي يا فلان يا زعطان أنا اتصلت بك بذاك اليوم ليش ما جاوبتناش مش كذا ساني القائمة السوداء ولا البلوك واواوا ليش وصلنا لهذه الدرجة؟ ليش وصلنا نتعامل مع بيننا البين بهذه التصرفات؟ ليش أنا لما أروح أنام مش لازم أروح أنام وأنا يعني قلبي صافي لا في أحد زعلان مني ولا زعلت أحد ولا فعلت مشاكل مع أحد ولا حارشت مع أحد ولا نقلت كلام لأحد بجد لما تجي تحط راسك على المخدة وتنام وتدخل في نوم عميق هنا يدل انك قلبك صافي وانك حطيت راسك وانت قلبك في بياض فلا نزرعش الحقد والكراهية ولازم نلتمس العذر في الذات بالذات بالذات ها انا اقولها ثلاث مرات ان احنا في وضع يرثى له في وضع يرثى له تخرج من البيت مدري انك ترجع ولا ما ترجعش فلازم تكون قلوبنا رحيمة قلوبنا للقريب قبل البعيد القريب محتاجك لأنك بتقدر توصل له البعيد ممكن باتصال بمسج برسالة واتس فيس ماسنجر أما القريب ممكن تطرق بابه محتاج شيء ناقصك شيء تشتي شيء فنشوف إيش مع أم حمزة بهذا اليوم ألو مرحبا ألو
6: ألو يا مساء الخير عليك
5: يا مساء الفل والورد كيفك يا أم حمزة
6: يا مساء الراحة النفسية والله
5: الله يفتح عليك يا رب
6: الله يحفظك يا عدنان
5: تفضل
6: البرنامج رائع جدا ومشوق يخليك تفكر بأكثر من موضوع شي تتكلم فيه
5: تفضلي وأنا المايك ليك
6: الله يحفظك. اليوم معانا الخذلان. الخذلان
5: جدا
6: انت الخذلان يعني الشيء اللي ما تتوقعوش، الضربه اللي تجي من الخلف. الو
5: ايوه اسمعك.
6: ايوه الضربه اللي تجي من الخلف، الضربه اللي ما تكونش انت متوقعها. بعد العشره، بعد العمر، بعد الثقه، بعد الطمانينه، بعد الامان، بعد حاجات كثيره. تصحى على خذلان، تصحى على قهر، على كأنك العشرين أو الخمسة والعشرين سنة هذه ما كنتش عايشة، كنت وهم تبنيها وغصر تبنيها لوحدك.
5: صحيح،
6: صحيت انت بالأخير على وهم، صحيت انت بعد 22-25 سنة على وقع. يعني معقول هذه الحياة دي كل اللي أنا عشته كانت مجرد وهم، كان مجرد كذبة؟
5: صحيح.
6: فالخذلان يعني يخليك ما عاد تأمنش، يخليك بعد ما توقف على رجلك وتتقوى وتعدي هذه المرحلة يخليك تحاسب مليون ألف مرة بالمرات القادمة
5: قبل ما تخطوها. صحيح،
6: وزي ما يقول المثل تجي القبعة برأس البريء.
5: والله بصدق،
6: يعني حتى لو مثلا تعرف على شخص أو صادق شخص خلاص بكون قد التسعت من الأول. فأكون حذرة،
5: فتكون خايف منه، تكون خايف أيوة. من الشخص الثاني. صحيح،
6: لأنني أنا بعد 22-23 سنة خذل، فما تقيش أنت أبو الشهر أبو الشهرين بعطيك ثقة.
5: صحيح،
6: يعني خلونا في زمن يعني أنت في بيتك أنت تحس أنك في الأمان، في المكان اللي فيه الأمان، تصبح أنك ما تلاقيش هذا الأمان. يعني سبحان الله، العشرة والعمر والسنين هذه كلها في الأخير كانت مجرد وهم، كان مجرد حلم. شكرا للظروف، شكرا للمواقع، شكرا للمواقف اللي أثبتت وبعد 23 سنة أنك أنت كنت صح أو كان غلط أو كذا. شكرا، وضح لي من أنت.
5: حلو،
6: وضح لي أنني أنا كنت عايشة بوهم، وضح لي أنني أنا كنت متعلقة بحبال دائبة زي ما يقول المصريين.
5: صحيح،
6: فالضربة اللي ما تقتلك تقويك يا عدنان.
5: أكيد أكيد أكيد،
6: تقويك وتصنع منك، تصنع من شخصك إذا كانت شخصيتك قوية، إذا كانت يعني أنت إنسان واقف على قاعدة صلبة قوية. ولا في ناس يخرجوا من تجارب فاشلين محطمين حالات نفسية. لكن لما تكون متصالح مع نفسك وتخرج من تجربة انخذلت فيها وما لكش أي ذنب فيها غير انك كنت مخلص واعطيت اكثر بزياده للناس ما تستحق، هنا انت القوي، هنا انت واقف ومتين، هنا انت لا تخلي الدنيا تهزك. ووري لخصمك او اللي خذلك انك انت الخسران مش انا الخسرانه.
5: الله عليك يا محمد، كلام
6: ايوه صحيح. بعد هذه السنين كلها نتقابل فيس تو فيس، شوف من القوي فينا، شوف من اللي وصل للمكان اللي يشتيه بسلام وامان، وشوف من اللي تحطم وبقى حيث ما كان. فلحنا لازم نكون صادقين مع أنفسنا، صريحين وواثقين من أنفسنا، ثقة عمياء. لا تخلي كلمة تهزنا، لا تخلي شخص يحركك كذا أو كذا.
5: صحيح،
6: يعني كون واثقة من نفسك. أنا أكلم خواتي كمان، كون واثقة من نفسك ثقة عمياء، لأن الضعيف ما لش مكان في مجتمعنا هذا.
5: أكيد لازم تكون قوي في هذا الزمن اللي نحن مر فيه.
6: صحيح،
5: أكيد واثق الخطأ أيوة. يمشي ملكان
6: بالضبط. وهذا كان اللي كان يعني اليوم في نفسي وطلعته وارتحت شوية. واشتي كمان يا عدنان لو ممكن بالضبط. في المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن ظاهرة أصبحت منتشرة وشفته وتقلق وتوقع، ألا وهي السمنة بين الشباب. يعني بشكل فظيع أني شفت. فإن شاء الله بالاتصالات القادمة نتكلم عنه.
5: فنتكلم
6: السمنة أصبحت طاغية بين الشباب، أمراض السكر بين الشباب، الجلطات والدبحات بين الشباب.
5: حلو،
6: فإن شاء الله مرات قادمة. وتحياتي لك برنامجك الأكثر من رائع.
5: الله يحفظك يا أم حمزة. الله في أمان الله. الله عليك يا أم حمزة وعلى كلماتك الطيبة وعلى تجاربك. صحيح، كنا زمان نعطي الثقة لأبسط الناس، لأقرب الناس، خلاص يعني ممكن فوق الباص تتكلم أنت واحد عشان توصل لشغلك أو لبيتك. هذا كان أول، أنا أقول لكم. فتتكلم انت وهو، انت من فين، انا من كذا، والله وخلاص، وش تعارف، وياخذ رقمك ويحصل بينكم تعارف وكلامه، وهي ايش من فوق باص وانت رايح لشغلك او رايح للبيت. الان الان الان الان الان في زمننا للاسف تطلع فوق الباص ولا في نخس، لا تتكلم مع هذا ولا تتكلم مع هذا، تظلوا في صمت تام. ايضا نشوف سنة ايش عندها. الو يا مرحبا.
7: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا سنة؟
7: والله تمام الحمد لله، الله يسلمك ويسعد مساءك عدنان وكل الطاقم، وما شاء الله صراحة برنامج متميز ورائع، وانا يعني احييك واحيي مواضيعك الحلوة التي تثير الجدل بيننا نحن كمستمعين.
5: على راسي، تفضلي يا سنة، ايش اليوم حاملة لنا؟
7: الله يسعد قلبك. طبعا بالنسبة للموضوع يا عدنان، شوف نحن الآن وصلنا إلى يعني وصلنا إلى زمان وإلى مرحلة إنه خلاص يعني استغاه انعدمت، نقول أو نقول يعني انشبه انعدمت، يعني نحن نقول يعني لا نقول كليا وإنما يعني الأغلبية،
5: نقول اهتزت.
7: أيوة نقول أكثرته. في عدنان صراحة يعني الثقة يعني قلت بين الناس، يعني وصلنا إلى مرحلة ما عادش الواحد يشتي يتكلم، ما عادش يعني وثق بصديق معين مقرب وهكذا، فالخذلان يعني أصبح الآن مؤلم مؤلم جدا، وعني وصلك إلى مرحلة القهر، يوصلك إلى مرحلة الانهيار وهكذا، فما عادش يعني زي ما قالت الخالق أم حمزة يعني الفئات المستضعفة ما حد عادي مش عاد لها هي في المجتمع انه بتلاقي من اللي دي يساندها.
5: صحيح.
7: فنحن للأسف الشديد الآن وصلنا يعني إلى مرحلة انه خلاص يعني ما عاد نشي نتكلم، ما عاد يعني في ظروف الراهنة، وأيضا يعني الخذلان ما بين الأصدقاء، يعني ما فيش عاد تحصل أصدقاء حقيقيين الذي يسروا يعني أسرارك، يكتموا بما قلت لهم، يعني يسروا مشاكلك التي أنت تعاني منها. فأصبحنا يعني في وضع يرتلى، مش عارفين يعني من فين نبدأ له ومن فين ننتهي له. فنحن يعني لو يعني نحن كمجتمع يعني واعي ومثقف في هذا المجتمع بشكل عام، يعني لو كاتفنا ولو كل واحد قدر الآخر، كل واحد احترم الآخر، ما تبنى يعني المجتمع بشكل صحيح، ما تبنى بس بتكون يعني الثقة موجودة بين الطرف والطرف الآخر، بين يعني كل واحد يعني يساند الآخر بشيء معين حتى تكون يعني الثقة موجودة. لكن للأسف الآن أصبحنا يعني مش يعني وصلنا لمرحلة يعني مستائين، مش عارفنا من نختار، يعني من هو الصديق الحقيقي الذي بيكون يعني معنا مدى الحياة. فللأسف للأسف يعني أش أقول صراحة، يعني الموضوع مؤثر مؤثر جدا جدا جدا، يعني من الصعب من الواحد أنه يختار صديق، برغم أنه يعني في أشياء والله تحصل يعني تلاحظ أنك أنت يعني تكتم أسراره، لكن هو ما يكتمش أسرارك. فيعني أصبحت الحياة سبحان الله صعبة، أصبحت الحياة متقلبة، كل شيء يعني مسبوع على شيء جديد، يعني بعد عرفناش يعني يعني من فين نبدأ ومن فين ننتهي.
5: لهذا أيوة. لهذا نستكفي أنه نكتم له داخل، وهذا الكثمان برضو يعور إحنا ويزعل إحنا ويسبب لنا أمراض.
7: أيوة يؤثر علينا من الداخل، وفي نفس الوقت يعني يؤدي للانفجار، لأن الآن نلاحظ يعني أغلب الناس صارت لهم أمراض نفسية، أمراض جسدية بسبب الكتمان الموجودين.
5: صحيح.
7: لأن يعني بعد لغاش يعني يتكلموا مع من، ما عاد يعني وصلوا إلى مرحلة خلاص يعني الناس انهارت، الناس يعني تعبت، الناس يعني وصلت إلى مرحلة يعني لا يرتع عليها يعني. وفي الأول الأخير يعني الواحد ما يكون يثق يعني في صديق، أول يكون يعني يختار من يناسبه، في نفس الوقت يكون هو واثق من نفسه قبل كل شيء، يكون يعني يكون عنده يعني مصداقية مع نفسه قبل ما يكون مع الآخرين. نحن صراحة لا نظلم الكل ولكن نقول يعني البعض
5: أصابع اليد ما استويش.
7: إيش؟
5: أصابع اليد ما استويش.
7: أيوة أصابع ما تستويش صراحة حقيقة يعني. يعني أنا بالنسبة لي شوف يا عدنان وصلت إلى مرحلة يعني الآن حاليا أني أكتب أكثر الأشياء صراحة الصدق يعني بما يعني يعني حصل لي من مواقف والحياة يعني سبحان الله مدرسة تعلمك يعني قد موقف واحد خلاص قد يأثر عليك أنك ما عادش تتكلم مع حد أو تفضفض مع أي حد الحياة يعني سبحان الله مدرسة تعلمك يعني بين المواقف السلبية والإيجابية وأنا يعني أقول لكل واحد يعني قبل ما أنك تفضل أي شخص أول أثق من هذا الشخص وثق من نفسه
5: السلام عليك حلو
7: ويكون إن شاء الله ربنا يقدم لنا الأفضل
5: آمين يا رب
7: أتمنى أن يكون مجتمعنا واعي ومثقف ومتحضر وبعيدا عن أي أشياء سلبية عن خذلان أو أيا كانت ونتمنى للخير للجميع ونتمنى لك كل التوفيق وأنت وكل الطاقة ونستمعين ونستمعك سعيد
5: اللهم آمين يا رب تسلمي لي يا سنة ربي يسعدك يا رب طبعا وكان ختامه مسك مع سناء وإن شاء الله بتكون حلقات قادمة مليئة بكل شيء وهذا الجميل إنه نخرج ما في داخلنا فكثير منا كثير جدا من لديهم الثقل اهتزت إحنا مش منقولش معدومة هي ثقة اهتزت من الشياش إنها تنعدم لأن لو انعدمت الثقة
3: عدم الزائف 88.9 نفسي من الناس المجروحة عدم الزائف

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
4: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
7: لون جديد.

0: المسلسل المصري دبل شيف، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
2: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة. ده
3: يا ريتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
4: إيه يا محمد الهطل اللي أنت لابسه ده؟
2: إيه؟ الجلابية بتاعتي، قلت أعمل نانسي عجرم لوك.
3: أنت حنين كده من إمتى؟
5: خليك أنت كده لحد ما تخربها.
3: ومين سمعك؟
5: طب هات مصر.
3: حلوة مصر، في صلاح والخطيب وأحمد برادة وبيجرامي وفريدة محمد.
6: الحلقة التاسعة.
7: أنا قتلي يا أستاذة،
2: والشكرين يا حاج.
7: ده أنا غلبان وفرطت خمس عيال ومتجوز اتنين وبقضي عليهم.
2: إيه ده؟ متجوز اتنين؟ يا ابن اللعيبة، عملتها إزاي دي؟
3: أنا مش عارف أتجوز واحدة.
2: عموما الله يسهلك يا حاج.
7: طب اديني أي حاجة من المسكرة في إيدك دي عشان أبيعها. شكل جناية وربنا مسهلها معاك. هاتي أي حاجة بقولك، قلتلك بقولك.
2: يا سيدي اتفضل، أهو.

0: اتنين يا ابن اللعيبة، عملتها ازاي دي؟
1: انا مش عارف اتجوز واحدة.
0: عموما الله يسهلك يا حاج.
2: طب اديني اي حاجة من المسكرة في ايدك دي عشان ابيعها، شكل جناية وربنا مسهلها معاك. هات اي حاجة بقولك، قلتلك بقولك
0: يا سيدي اتفضل. اهو
3: عليا شكلها عينها عليه باين، رحت مبرق لها، فالركاب خدوا بالهم والبنت اللي جنبي قالت لي
0: خلاص خلاص مش عايزه اعرف، مش عايزه. كنت عايزاني في ايه؟
3: عندي نمايه كده مش هتعجبك.
0: يلا ما هو يوم باين من اول. اتفضلي حفيني.
3: قبل ما اقولك عن النمايه، مش ملاحظه حاجه متغيره فيا كده؟
0: لابسه نظاره.
3: نظاره؟ لا ده انا اديها لك انت بقى، انا قدامك ليل نهار بيها يا متخلفه.
0: اتشليتي؟ طيب يا ستي خلصيني، الله يكرمك، انا مش ناقصاكي على الصبح.
3: انا لابسه حلق جديد تحفه، عارفه جبته منين؟ فاكره لما وقفنا نشرب عصير قصب في المانيا المعتمر ورامي؟ ايوه ايوه اللي كنا بنظبطهم دول. يا رامي بجد رامي ده كان امور قوي، كان نفسي القصه دي تتظبط معايا، بس يلا بقى. المهم كان في محل عدينا عليه اسمه حلقاتك برجلاتك، رحت انا بقى تاني يوم وجبته من هناك.
1: يا ربنا انا اقوى من الشتيمه، انا اقوى من الشتيمه.
0: يا رب لا مش هتطلع، مش هتطلع. لا
3: سو انت بتنحى كده ليه؟ هو مش عاجبك؟ لا ثانيه بقى بجد، هو مش عاجبك؟
0: ها لا ده جميل قوي قوي. ايه بقى اللي هتقوليه لي؟
3: على فكره ايمن بيحارب عليكي عند مستر صلاح.
0: ايه اللي حصل؟
3: عرفت انه كان بيقول انك عكيتي الدنيا مع كلاينت في دبي، وان بقالك فتره مش مركزه، وان هو اللي كان بيكفر وراكي كتير.
0: ما اتفاجئتش يعني، ده ايمن طول عمره بتاع الحركات دي.
3: خلي بالك بس عشان شكله كده ناويها ومش هيسيبها لك.
4: دبل شيف
0: دبل شيف.
5: ايه يا عم ايه؟ 28 مسد كل و900 مسج واتساب، حصل ايه في الدنيا؟ بيتكم بيولع؟ عيالك بيتشردوا في الشوارع؟ ولا تكون خسرت فلوسك في البورصة مثلا؟ اصل انت لو قلت سبب غير دول هضربك.
6: يا ريت يا ريت كل ده كان حصل.
5: ايه سارة كويسة؟
6: لا.
5: ايه مالها؟
6: سارة زهقانة يا حسين.
5: نعم
6: سارة زهقانة، قصدي يعني انا زهقان.
5: طيب انا هحاول امسك اعصابي، يعني انت جايبني من بيتنا على هنا جاري عشان زهقان؟ طب يعني اعملك ايه؟ اوديك السيرك ولا عمر اوصلك؟ يا عم يخرب بيت دي صحوبيه يا عم.
6: حسام ممكن بلا سطحيه وتبص على المشكله بمنظور جدي؟
5: اتنيل اشرح.
6: حسام انا نفسيتي وحشه، محتاج اعمل حاجه جديده، حاجه لذيذه، الحياه دي فاضيه قوي عليا.
5: هو انت من امتى اصلا عندك مشاعر؟ ولا من امتى بتفكر في حياتك اساسا؟ ما هي فاضيه طول عمرها. ايه يعني اللي حصل ومبسوط انت ومروق؟
6: يا سيدي انا عايز اغير. قول لي حسام حسام حسام، قول لي حسام، قول لي اقتراحات.
5: العب رياضه، اشتري كلب، اي حاجه، ارسم على الازاز، انا مالي.
6: ارسم شجره، اذبح بقره. حسام انا لو كتبت على جوجل افضل خمس طرق لتسليه الوقت كان هيطلع لي حاجات اروش من اللي انت بتقولها دي بكتير.
5: لقيتها. طب ما ترجع لهوايتك القديمه، ارجع اكتب تاني، يمكن تضرب معاك المره دي وتبقى مؤلف.
6: تصدق فكره؟ واعمل كتاب واسميه رجال من مسترد ونساء من اول فيصل. استعد يا جمهوري، استعد يا ادوار النشر. مامي المجال جت، بابا بابة المجال، بابا المجال جه، بابا وعيلة المجال جت كلها. ابتدي منين انا؟ طيب
5: اكتب.
6: احلف.
5: والله اكتب.
6: احلف.
5: والله والله اكتب.
6: لا انت بتكتب. سوري سوري مش قادر على الإفيه، مش قادر والله، حسيت اللي لازم اقوله بس مش اكتر.
5: طب نقفل هنا بقى صح؟
6: امسح رقم.
4: دبل شيف
0: دبل شيف.
7: هاي سينيوريتا.
0: بركات وشك على الصبح.
7: لا بقى مش معقول كده، هلم وراك الكوفي بتاعتك كمان يا سينيوريتا ولا ايه؟
0: ما تجيلي سكه ودغري كده يا عيني، عشان انا ماليش في شغل النسوان ده.
7: ايه ده انت بتتكلمي كده ليه؟
0: اوعى تفتكر اني مش واخده بالي من اللي بتعمله، او اني مصدقه ان قلبك على الشغل بجد وسالك كده مع نفسك.
7: انت شكلك اعصابك تعبانه ومحتاجه تريحي. انا مش هرد على كلامك ده دلوقتي.
0: عارف مش هترد ليه؟ عشان انت اصلا مهزق لدرجه انك بتتفرج عليا دلوقتي وانا بهينك عشان بس تركبني الغلط وتعمل فيها الراجل العظيم اللي بيتعامل بحكمه في كل المواقف. بس غلط بغلط بقى، انت واحد ما عندكش كرامه، وكل اللي فارق لك ان يفضل معاك الطبله بتوطي صوتها، وطبعا عارف انت كده تبقى ايه. ها

0: Double shift.
1: Double shift.
2: انت رجعت بدري كده ليه؟ رفدتني يا محمد؟
3: سارة مش ناقص.
2: في ايه يا محمد؟ في ايه؟ انت عملت ايه بالظبط؟
3: اتخانقت مع عايم.
2: عادي عادي، ما انا ياما بتخانق معاه.
3: لا، ما المرة دي مختلفة شوية.
2: يا نهارك اسود، مختلفة ازاي؟ انت عملت ايه يا محمد انت؟
3: قلت له قد ايه انت مش راجل ولا عندك كرامة، وعرفته مامه. بس على فكرة هو اللي...
2: ايه؟ هو انت بجد قلت له كده؟
3: ايوه قلت له كده. ده واحد بيخزوقك وبيعمل كل حركة اوسخ من التانية، كان لازم يعرف مام.
2: محمد، هو انت لحد امتى هتفضل مش مسؤول كده؟ انت عارف اللي انت عملته ده تمنه ايه؟ انا تقريبا خسرت كل حاجة يا محمد، كل حاجة، كل حاجة حرفيا. زمانه دلوقتي بيحكي الخناقة للإدارة، وانا هتحول بكرة للتحقيق ان ما كانش النهاردة. يعني اكيد مش هبقى بارتنر خلاص.
3: يا ماما بس اسمعي ان ده
2: ايه؟ اسمع ايه؟
3: بعتولي ميل اني متحول للتحقيق.
2: اهو شفت، اتحولت للتحقيق.
3: هو انا قلت لك مش هتتحولي؟ ما طبيعي، ده انا بهدلت ام الراجل.
2: اسكت اسكت طبعا، عشان انا عفريت الدنيا بتتنطط في وشي دلوقتي. انت بجد هتفضل مستهتر وعمرك ما هتكبر ابدا ولا هتحس بالمسؤوليه.
3: ايه يا شيخ؟ ايه في ايه ده؟ انت بوصيلي شغل فريلانس قد كده وما اتكلمتش.
2: انت عبيط في دماغك صح؟ انا بقول لك خلاص شغلي كده بح. انت هتدفع لي قسط العربيه؟ ده انت لو بعت كليتينك الاثنين مش هتجيب ثمنها. طب هتديني فلوس اعمل شعري كل اسبوع؟
3: شعرك ايه؟ ما خلاص يا ماما، ده انت 100 جنيه عند عم صلاح تظبط.
2: بقول لك ايه، احنا فيها.
3: احنا فيها ايه؟
2: احنا فيها يعني انا هبوظ لك شغلك وحياتك. وريني بقى هتتصرف ازاي وهتلاحق على ايه.
3: طب بوظي ايه يا مجنونه انت؟ استني ساره، ساره طب راح بس ما تزعليش بقى من اللي انا هعمله. انا هوريك الجنان اللي على حق.
0: دبل شيفت.
1: دبل شيفت.
2: انا هوريك يا زفت انا هعمل فيك ايه. هضيع كاريرك في الستاند اب كوميدي كله اكتر ما هو ضايع واكتر ما انت فاشل. هعمل ستوري عشان الناس تشوف اكبر فضيحه النهارده. هاي يا جماعه، بفكركم باجمل حفله في تاريخ الستاند اب. النهارده الساعه 9 في مسرح خواطر في وسط البلد. جمعوا كل اصحابكم، مستنيكوا. باي. يلا نبوست الكلام ده والبس بقى يا محمد.
0: دبل شيفت.
1: دبل شيفت.
3: طب وانا هعمل معاها ايه؟ دي قادره وما بيهمهاش.
4: اهلا حبيب ماما، جيت في وقتك.
3: هو ادهم الكوكو ده اللي هيحرق دمها، عنده اصرار ما شفتوش عند حد. ده بعت لها ننزل قبل كده 99 مره ولا عبرته. بس انا بقى هحقق لك امنيتك يا ادهم، سهله ومش مستاهله.
0: دبل شيف.
1: دبل شيف.
5: جاهزين يا جماعه؟ دلوقتي بقى الستاند اب كوميدي الجامد جدا محمد محسن.
2: ازيكم يا جماعه؟ انا عارف الفتره اللي فاتت كنت بقول افيهات قديمه ومدربه، بس انا عايز اسالكم سؤال واحد. انتوا عارفين ايه الشبه بيني وبين الرمان؟ مش عارفين طبعا، او مش مهتمين اصلا. انا هقول لكم الشبه بيني وبين الرمان، ان كله بيفرط فيا لحد ما واحد صاحبي حكى لي حكايه اثرت فيا قوي. بيقولوا انه مره اتصل بالسوبر ماركت وبيسالهم اللبن غلي، قالوا له ادفع عليه. انتوا مش متاثرين ليه يا جماعه؟ طيب انا هقول لكم تاني قصه مؤثره جدا حصلت يمكن تحسوا. سالوا سيمبا انت اللي قتلت ابوك؟ قال لهم انا لا يمكن اعمل كده، على اساس انه لاين ولا يمكن وكده. وحشه كويس انها وحشه. بمناسبه القطط بقى، كان في منجد ابنه بيعيط غنى له القطنه المشمشيه.
6: ولا انزل يلا يخرب بيتك، ايه اللي انت بتقوله ده؟
2: طب يا جماعه انا هسالكم اخر سؤال قبل ما انزل، عارفين السمكه بتصلح عربيتها فين؟ والله ما هنزل غير لما تقولوا فين.
7: يا جماعه حد يقول له فين؟ خليه غرفه ده يا بقى.
2: شكرا. طب يلا انا هسال تاني، عارفين السمكه بتصلح عربيتها فين؟
8: فين؟
2: عند الاستاكوزا. شكرا يا جماعه.
5: حد يمشي الواد ده من هنا.
0: دبل شيف.
1: دبل شيف.
9: واو يسوع، شكلك لسه قمر زي ما انت.
3: الله يكرمك.
9: بس مش شايفه الناس لابسه ايه؟ كنت لبست كروب توب مايكرو جيب كده يعني عشان تبين.
2: ليه حق تسيب الخروف ده؟
3: معلش انا بحب الدف، خلي لك انت الكروب توب ده هيبقى جامد عليك تحت قميص الجناين اللي انت لابسه. كل ده ورد يابا.
9: يا بنتي ده ترندي جدا، اخر حاجه نزلها ديزاينر رامي جيكوب. ايه اللي فهمك انت في الحاجات دي؟
2: لا خلي لامك يا حبيبي.
3: قولي بقى ايه سبب الخروجه اللي بتزن عليها من 2018
9: دي؟ ساره انت ازاي مش واخده بالك؟ انا ستيل عندي فيلينجز ناحيتك، يو نو، مش عارف اعديها. انا صاحبتي يومنا، رانيا، جودي، رودي، بس بجد بجد انا مش قادر انساكي. اي كانت،
4: لا الله يكون في عونك، ده انت تعذبت جامد.
9: شفت يا سو، انا كنت حاسس ان قلبك هيحن وترجعي لي.
4: خلينا بقى ما نسبقش الاحداث ونتبسط النهارده.
0: ها يا جماعه،
4: ايه ده؟ ما تظبط يا حبيبي،
0: ده انت غريبه جدا.
9: ايه ده، انت احرجتيه قوي، ما كنت تبصيه عادي يعني؟
4: عادي؟
9: اه عادي يعني، خليكي كول اكتر من كده عشان ما يقولوش عليكي بيئه.
1: صاحبتك جامده قوي يا معلم.
4: ما تقولش صاحبته بس.
9: شفت، قلت لك.
2: ده ايه الانتقام ده؟ انا مش قادر اجي على رجولتي اكتر من كده. يلا هستحمل لحد الصوره.
4: يلا نتصور يا اب.
9: يلا هي يا جماعه سايبه الطيخ.
4: ابو تقل دم امك.
8: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9 عدن جائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جائف ام

0: Wild.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
5: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: 90 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: صباح الورد مع غاليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا، عدنية اف ام، لون جديد.
5: إعلانك معنا، وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: أخي المواطن،
9: أختي المواطنة،
8: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا،
9: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
8: شرب المياه النظيفة،
9: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
8: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
9: تناول الأطعمة المطبوخة جيدا،
8: غسل الخضروات والفواكه جيدا،
9: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة،
8: تغطية الطعام جيدا ومكافحة الذباب،
9: استخدام المرحاض.
8: سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-99-99 أو 780-299-3.

33 عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

ليل ونهار.

ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلوة بشكل

0: انت بتحبي الغنى؟
1: اموت فيه.
0: يا حبيبتي.
1: يا حبيبي. يا سلام على حبي وحبك.
0: وعده مكتوب لأحبك.
1: ولا نمشي الليل من حبك.
0: يا سلام على حبي وحبك.
1: يا سلام على حبي وحبك. وعده مكتوب لأحبك. يا سلام على حبي وحبك. وعده مكتوب لأحبك. ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك.
0: يا سلام على حبي وحبك. لما كان على بالي أحبك. يا سلام على حبي وحبك.

0: تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح.
1: وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي.

0: حبيتني صحيح
1: أمال

حبيبي قلبي قاله قلت ده حبيبي قلبي قاله وانت يا حبيبي انت

0: شبعك او جوعك
1: شوف مشتريك
0: عرقك ودموعك
1: قلت ما نلمك
0: شبعك او جوعك
1: شوف مشتريك

سبحان اللي مرتبها مهما جرى لك ايه راح يجرى طول بالك تفرج بكره شوف شوف

السحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن

الخيال هو السحر والعطر والظلال ظمآن والكأس في يديه والحب هو الفن ظمآن والكأس في يديه والحب هو الفن هو الجمال.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم مس

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.